فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

وتولى عنهم وقال يا أسفا

ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الذي نتحدث فيه عن الأمل. الأمل الذي نعيش فيه في هذه الحياة الدنيا. الأمل الذي يقودنا نحو النجاح. الأمل الذي يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على تجاوز كل مراحل الصعوبة وكل العوائق التي تقف أمامنا ونحن نسير في هذه الحياة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنقف مع قول الله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وأملا لإنقاذهم من الظلم والطغيان والضلالة التي كانت البشرية تعيش في ذلك الوقت فيها. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه للعالمين رحمة،

وشاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يعيش النبي في كنف البيت الحرام، أول بيت وضع للناس، الكعبة المشرفة، المسجد الحرام في مكة المكرمة. عاش النبي عليه الصلاة والسلام جزءاً كبيراً من عمره حتى بلغ 40، ثم أرسله الله سبحانه وتعالى يحمل للناس رسالة السلام، رسالة الخير، رسالة الأمن، رسالة الإطمئنان، رسالة الحرية، رسالة المساواة بين البشر. عرف بين قومه بالصادق الأمين، وكانت سمعته عليه الصلاة والسلام سمعة خير تتردد على ألسن الجميع. عندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الرسالة، رسالة الخير، رسالة الأمن، رسالة الحب، رسالة السلام، رسالة الأمن والاطمئنان للعالمين جميعا، كان الأولى بقومه أن يقفوا معه وأن يحملوا هذه الرسالة، لكنهم على العكس من ذلك، وقفوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. هل لأنه كان يحمل تاريخا ملوثا؟ لا، بل كان يعرف بالصادق الأمين. ما الأمر إذن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. القصة هنا ليست قصة شخص يكذبه قومه، إنما قصة منهج يحمله. طيب، ما القصة في المنهج؟ ما الأمر؟ ما المشكلة في المنهج؟ هل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام منهج التخريب؟ هل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسفك الدماء؟ هل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الطريق؟ هل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بانتهاك الحرمات؟ لا، إنما جاء بقيم الحرية والعدل والمساواة وغيرها من القيم، ولذلك قام ضده الملأ من القوم، كما هو الحال في دعوة جميع الأنبياء. الذين يقومون هم أصحاب المصالح، الذين تتعرض مصالحهم للخطر بهذه الدعوة التي يحملها المرسلون. الدعوة نصرة للمظلوم، فمن الطبيعي أن يقف الظالم ضدها. الدعوة تدعو إلى المساواة، فمن الطبيعي أن يقف السادة الذين يريدون الناس عبيدا لهم ضد هذه الدعوة. المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توزيع الثروة، والغني عليه في ماله حق للفقير، فمن الطبيعي أن يقف أصحاب الأموال الجشعين الذين لا يريدون للآخرين أي خير ضد هذه الدعوة، ولذلك وقف كبراء قريش ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.

وبدأ القوم يضيقون على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات عندما كان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم من الضعفاء في بداية الأمر، من الناس الذين يتوقون إلى الحرية، ازداد أذى قريش عليهم. ووصل بقريش في نهاية الأمر إلى التآمر على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجدوا حلاً لاتساع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة المستجيبين لهذه الدعوة إلا التخلص من النبي عليه الصلاة والسلام. هل القضية هنا قضية تخلص من شخص؟ لا، إنما القضية أكبر من ذلك، قضية وأد لما يحمله هذا الشخص، وأد للمنهج الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمله. وتآمر المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بإبلاغ الدعوة إلى العالمين جميعا، وهو على أمل كبير يعيش له، وهو نشر الدعوة في أرجاء المعمورة. وصل بهم الأمر إلى أن يحاصروا منزل النبي عليه الصلاة والسلام لاغتياله في داره، وهو منهم وبين أظهرهم تربى وهو الصادق الأمين، إلا أن الملأ من القوم لا يريدون له أن يستمر. وتنفيذ هذا الأمر للأسف الشديد يأتي على يدي أيضا الضعفاء الذين يأتي النبي لإنقاذهم، لكن لا بأس في ذلك، إرادة الله تقتضي أن ينتشر هذا الدين. فتجاوز النبي هذه المشكلة بأن جعل الله من بين أيدي المحاصرين له سدا ومن خلفهم سدا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام واتجه إلى صاحبه وتوجه إلى المدينة المنورة مرورا بالاختفاء 3 أيام في غار ثور في اتجاه اليمن حتى يعمي الطلب عن قريش. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا هذا فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. المشركون بحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام بل قتل دعوته، حتى وصلوا إلى باب الغار. رآهم أبو بكر الصديق أو شعر بهم، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الآثار: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. وكان خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. بعض الناس يقولون الآن ما دام وصل المحاصرون والمشركون إلى باب الغار انتهى الأمر، إذن أبو بكر الصديق يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرد على أبي بكر مطمئنا: لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. هذه الكلمات التي تطمئن أبا بكر وتطمئن المؤمنين جميعا. وبالفعل انصرف المشركون من باب الغار الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله سبحانه وتعالى. تسرب اليأس إلى قلوبهم بأن هذا المكان لا يمكن أن يكون فيه محمد، مع أن آثار الأقدام دلتهم وأوصلتهم إلى ذلك المكان. لا تحزن، إن الله معنا. وبالفعل كان الله معه فصرف عنه المشركين، وبالفعل خرج النبي عليه الصلاة والسلام آمنا من مكة متجها إلى المدينة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا الأمل والتفاؤل، لتظل حياتنا أجمل وأسعد بإذنه سبحانه وتعالى. على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الإشراقة الصباحية المتجددة التي نطل فيها عليكم عبر أثير برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، ومع كل خيط شمس ينسج تفاصيل هذا اليوم تولد في الكون آلاف القصص، وتبدأ ملايين العقول برسم خطوتها الأولى نحو أهدافها. الصباح يا أصدقاء ليس مجرد توقيت زمني يمر على الساعات، بل هو فرصة استثنائية، بداية بيضاء ناصعة تمنح لكل واحد منا لنعيد ترتيب أولوياتنا ونكتب فصلا جديدا من فصول طموحنا. صباح الخير والمسرات لكل قلب ينبض بالأمل ولكل مستمع ومستمع يشاركوننا هذه اللحظات. نعم، إن أعظم ما يمكن أن نبدأ به هذا اليوم هو اليقين، اليقين بأن كل جهد نبذله وكل قطرة أو قطرة عرق نسكبها في ميادين العمل والتعليم والحياة هي استثمار حقيقي في مستقبلنا ومستقبل مجتمعنا. النجاح يا أصدقاء لا يأتي طفرة واحدة ولا يطرق الأبواب الخاملين أو أبواب الخاملين، بل هو تراكم لتلك الخطوات الصغيرة المنظمة اليومية التي نمشيها بصبر وثبات واضعين، نصب أعيننا رفعة ذواتنا ونهضة وطننا. وعندما نتحدث عن الخطوات الثابتة فإننا نتحدث بالضرورة عن إدارة الذات، فالكثير منا يستيقظ وفي جعبته قائمة طويلة من المهام والمسؤوليات، وقد يشعر أحيانا بضغط الوقت أو تزاحم الأفكار. هنا تكمن المهارة الحقيقية، مهارة القيادة الذاتية وترتيب الأولويات. إن إعطاء كل ذي حق حقه وتوزيع طاقة الجهد بحكمة داخل بيئة العمل أو المنزل هو السر الحقيقي وراء الاستمرارية والتميز دون احتراق أو شعور بالإحباط. والقوة الحقيقية لا تكمن في الجري العشوائي وراء المشاغل، بل في الاتزان النفسي والذكاء الاجتماعي والعملي. كيف نتعامل مع الضغوط وكيف نحول التحديات إلى فرص، وكيف نجعل من بيئة العمل مساحة للإبداع والتحاور المثمر؟ الإجابة ببساطة هي الطاقة الإيجابية الواعية. عندما ندخل إلى مقار أو إلى مقار أعمالنا بابتسامة صادقة، بروح تبحث عن الحلول لا عن المشاكل، فإننا نكسب احترام الجميع ونصنع حولنا هالة من النجاح تؤثر في كل من يحيط بنا. ومن هنا نوجه رسالة أو رسالة تحية وتقدير لكل يد تبني وتعمل في هذا الصباح، إلى المعلم في فصله، إلى الموظف في مكتبه، وإلى الكادرات الطبية، وإلى كل العقول المبدعة والجهود المخلصة التي تسعى لتطوير ذاتها وخدمة مجتمعها. إن مجتمعنا ينهض بتكامل أدوارنا جميعا، وحين ندرك أهمية ما نقوم به مهما كان بسيطا في نظرنا سنقنه بأعلى معايير الجودة والتميز. كذلك التحية موصولة لكل الطموحات ولكل امرأة ورجل يصنعون الفارق بهدوء وعزمة. وفي ختام هذه الوقفة الملهمة نذكركم دائما ونذكر أنفسنا أيضا، لا تنتظروا الظروف المثالية لتبدأوا، بل اصنعوا من المتاح بداية المستحيل. جددوا نواياكم ورتبوا خطواتكم. انطلقوا في هذا اليوم بكل ثقة وتفاؤل. باسمنا جميعا في أسرة البرنامج نتمنى لكم يوما حافلا بالإنجازات، مليئا بالبشائر والنجاحات والراحة. دمتم ودام أثيرنا يجمعنا دائما على الخير والمحبة، وأهلا بكم ومرحبا. سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلة القاضي. مستمرون معكم في بقية فقراتنا الصباحية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا بنا.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة التنمية الذاتية. سنتحدث اليوم عن تشعرون بالفراغ وفقدان المعنى، كيف نتعامل مع الشعور بلا جدوى. يمر معظمنا في مراحل يشعر فيها باليأس أو يفقد فيها الإحساس بالمعنى، فتراوده أسئلة مثل ماذا نفعل هنا وما جدوى كل هذا. الأمر ليس مجرد شعور بالسعادة أو التفاؤل، بل هو قدرة على رؤية المستقبل والسعي نحوه بخطوات واقعية. إنه الرابط بين ما نعيشه اليوم وما نطمح إليه غدا، ولذلك يعد من أهم عوامل الصحة النفسية والقدرة على التكيف مع التحديات. حيث تشير الدراسات النفسية إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون قدراً أكبر من الأمل يحققون نتائج أفضل في حياتهم الدراسية والمهنية والصحية، لأنهم يميلون إلى التخطيط للمستقبل واتخاذ خطوات عملية لمواجهة المشكلات قبل تفاقمها. وأظهرت أبحاث علم النفس أن الإنسان قد يتعلم العجز عندما يواجه محاولة متكررة تنتهي بالفشل أو الإحباط، فيقتنع بأن جهوده لن تحدث فرقا حتى عندما تتغير الظروف وتصبح فرص النجاح متاحة. مستمعين، لكن العامل الحاسم ليس المشكلة نفسها، بل الطريقة التي نفسر بها ما يحدث لنا. فحين نعمم الفشل على حياتنا كلها ونعتبره دليلا على نقص قدراتنا أو قيمتنا، نزداد يأسا ونفقد الدافع للمحاولة. أما عندما ننظر إلى الصعوبات باعتبارها مؤقتة ومحددة الأسباب، فإننا نحافظ على مرونتنا وقدرتنا على الاستمرار. مستمعينا، الأمل الحقيقي لا يعني انتظار المعجزات أو العيش في أوهام إيجابية، بل يعني وضع أهداف واضحة ورسم طرق متعددة للوصول إليها، الاستمرار في اتخاذ خطوات صغيرة نحوها. ثانياً، كذلك التواصل مع الآخرين في الأوقات الصعبة. قد نميل إلى العزلة، لكن مشاركة مشاعرنا مع أشخاص نثق بهم تساعدنا على تخفيف الأعباء النفسية واكتشاف زوايا جديدة للمشكلة. وكما أن البقاء قريبين من العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأعمال التطوعية يعزز الشعور بالمعنى والانتماء. وعندما تواجهنا مشكلة ما، من المفيد أن نفكر في أكثر من حل وألا نربط نجاحنا بخطة واحدة فقط. ففشل تجربة معينة لا يعني نهاية الطريق، بل يدعونا إلى تجربة مسار آخر. ليست كل الأفكار مستمعين التي تدور في أذهاننا حقائق، ففي أوقات الإحباط قد يقنعنا عقلنا بأننا عاجزون. نعم، عاجزون، أو أن لا فرصة أمامنا للنجاح، بينما يكون الواقع مختلفا تماما. لذلك من المهم مراجعة هذه الأفكار والتعامل معها بوعي بدل التسليم لها. كذلك اسألوا أنفسكم، ما الاحتمال الواقعي الذي يمكن أن تتحسب به الأمور؟ فبمجرد التفكير في البدائل والحلول يفتح بابا للأمل والعمل. كذلك اليأس غالبا يدفعنا إلى الاستسلام والتخلي عن المحاولة، بينما يدفعنا الأمل إلى اتخاذ قرارات أفضل والعمل على تحسين أوضاعنا. ولذلك من المفيد أن نتخيل كيف ستكون تصرفاتنا لو كنا أكثر أملا، ثم نبدأ بالعمل وفق هذا التصور حتى قبل أن نشعر به بالكامل. إذن الأمل مستمعين ليس شعورا عابرا، بل مهارة يمكن تنميتها. وعندما نعيد تفسير الصعوبات بصورة أكثر واقعية ونتواصل مع الآخرين، نضع خطط مرنة ونتحدى الأفكار السلبية، نزداد قدرة على مواجهة الأزمات واستعادة الشعور بالمعنى والجدوى في حياتنا. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

مستمعين الأفاضل، ننتقل معكم الآن إلى مساحتنا الطبية والصحية الصباحية. كثيرا ما نلتقي بأشخاص يشكون مع بداية كل صباح من صداع ثقيل وخمول يسيطر على أجسادهم. مزاج عكر يرافقكم في ساعات العمل الأولى، ورغم أنهم قد يقضون ساعات طويلة على السرير إلى أنهم يستيقظون وكأنهم لم يناموا قط. هذا التعب المزمن ليس مجرد إرهاق عابر، بل هو خلل طبي وصحي يصيب الملايين، يعرف باضطراب الساعة البيولوجية وحرمان الجسد من النوم العميق والمنتظم. مستمعينا، هذا الاضطراب هو أحد أخطر التحديات الصحية في عصرنا الحالي، فالنوم ليس مجرد وقت لتعطيل الوعي، بل هو عملية حيوية معقدة يقوم الجسم خلالها بترميم الخلايا وتنظيم الهرمونات وتنظيم كذلك الدماغ من السموم المتراكمة طوال النهار. وعندما نرهق العقل والجسد لفترات طويلة بنظام النوم أو بنظام نوم عشوائي، فإننا نحدث خللا في هرمونين أساسيين: هرمون الكورتيزول المسؤول عن النشاط، وهرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم والاسترخاء، مما يجعل الجسد في حالة تشتت دائم. وإذا بحثنا مستمعينا في الأسباب الطبية الحقيقية وراء هذا الإرهاق المستمر لفترات طويلة، سنجد أن المتهم الأول في عصرنا هو التلوث الضوئي التكنولوجي قبل النوم. الدماغ البشري مبرمج طبيعيا على الاستيقاظ مع نور الشمس والنوم مع الظلام، لكن ما يحدث اليوم هو أننا نعرض أعيننا وعقولنا للأشعة الزرقاء المنبثقة أو المنبعثة من شاشات الهواتف والمودم حتى اللحظات الأخيرة قبل النوم. هذه الأشعة تخضع الغدة الصنوبرية في الدماغ وتجعلنا نعتقد أننا ما زلنا في وضحة النهار، فيتوقف إفراز هرمون النوم وندخل في حلقة مفرغة من الأرق وتقلب الفراش. هذا الضغط المستمر على الجسد لفترات طويلة على الجسد لا يتوقف عند حدوث الشعور بالنعاس نهارا، بل يمتد ليمثل خطر حقيقي على الصحة العامة. طبيا يؤدي اضطراب الساعة البيولوجية المزمن إلى ضعف شديد في جهاز المناعة، مما يجعل الجسم عرضة للالتهاب والفيروسات بشكل أسرع، بالإضافة إلى زيادة مقاومة الإنسولين وتقلبات ضغط الدم وكذلك الاضطرابات الهضمية. أما من الناحية العقلية، فإن عدم الحصول على النوم الصحي يقلل من تدفق الدم إلى الفص الأمامي للدماغ، مما يضعف الذاكرة ويشتت التركيز ويجعل الموظف أو الطالب في حالة ذهول وتراجع مستمر في أدائه اليومي. كذلك من الناحية الطبية، هنا تكمن أهمية التدخل العلاجي السلوكي لإعادة ضبط هذه الساعة الداخلية. فالخطوة الأولى والأساسية تبدأ بتحديد مواعيد ثابتة للاستيقاظ والنوم حتى في أيام الإجازات، لكي يعتاد الدماغ على نمط حيوي منتظم. وكما يجب تهيئة بيئة النوم بجعل الغرفة مظلمة تماما وباردة، لأن الظلام هو المحفز الطبيعي الوحيد الذي يأمر الجسم بإفراز هرمونات الراحة والترميم. ونصيحتنا الذهبية لكل مستمع ومستمعة لحماية عقولهم وأجسادهم: تطبيق قاعدة الفصل الرقمي الكامل. اصنعوا لأنفسكم عادة صحية بإغلاق شاشات الهواتف وفصل أجهزة المودم قبل موعد النوم بساعة كاملة على الأقل. استبدلوا هذه الشاشات بقراءة كتاب ورقي أو الاستماع لشيء هادئ أو ممارسة التنفس العميق. امنحوا أجسادكم الفرصة لكي تفصل عن صخب العالم الخارجي لتستيقظوا في الغد بكامل نشاطكم وحيويتكم. صحتكم رأس مالكم الحقيقي، والاهتمام بجودة نومكم هي الخطوة الأولى نحو حياة مديدة خالية من الأمراض. ونتمنى لكم يوما مشرقا وصحة وافرة ونوما هنيئا في قادم الأيام. مستمرون معكم مستمعينا في بقية فقراتنا الصباحية، لكن بعد الفاصل.

0: صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية يوم الاثنين القائم بأعمال سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله أشلر. وفي اللقاء نقل القائم بأعمال السفير التركي لفخامة الرئيس تحيات أخي الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لفخامته موفور الصحة وللحكومة والشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. قال سلطان العراضة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب إن السعودية جنبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة من خلال وقفتها الصادقة خلال أحداث حضرموت والمهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي. وأكد العراضة في حوار مع الشرق الأوسط أن الشعب اليمني بما يمتلكه من تاريخ وحضارة ومكانة لا يمكن أن يظل مرهونا لميليشيا، مضيفا أن السلام أحيانا لا يأتي إلا بفرض السلام. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي تموين مادة الغاز المنزلي في المحافظة. وشدد الخنبشي خلال لقائه المدير العام لشركة الغاز بحضرموت عز الدين الكسادي بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورة معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر في عملية التوزيع وتكثيف الرقابة على محطات التعبئة ومنافذ البيع. التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. بحث وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ريحانة وخوان كارلوس نتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة مع البنك الدولي والجهة الحكومية اليمنية ذات العلاقة. ناقشت جلسة حوارية تفاعلية عقدت أمس بمحافظة مأرب احتياجات النساء في مجال الحماية بالمحافظة نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية بدعم من منظمة أوكسفام. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات

0: والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى فقرتنا الاجتماعية. أطفالنا بين القسوة والدلال، كيف نحميهم من التمرد؟ مستمعينا الأعزاء، أطفالنا هم رصيد المجتمع المستقبلي وقرة عين الوالدين، فهم محببون بأعين الجميع، تظهر فيهم البراءة والعفوية والبساطة إلى أبعد الحدود، فهم بمثابة الصورة الحقيقية والمعبرة عن الإنسان في بدايته وخطواته الأولى نحو العالم. فتربية الأطفال بصورة سليمة ومسؤولية دينية ومجتمعية وحتمية أيضا، لكي يتم تقويمهم على الطرق الصحيحة نحو دروب الحياة ومنعطفاتها المختلفة في العسر واليسر أو في العسر واليسر وفي الرخاء والشدة. فبتربية صحيحة تسمو نفوسهم ويصبحوا نماذج براقة من حسن السلوك والأخلاق الطيبة. وإذا لم تتم تربيتهم بصورة مناسبة فيكونوا عالة على المجتمع يجرونه نحو المهالك، فتكون النتيجة كارثية لا محالة. وفي عالم الغرب يتم التعامل مع الأطفال بمثابة الكبار، يكون التعامل معهم على أساس الرعاية المبالغة فيها، فبتلك الطريقة يسهل للأطفال السيطرة على كل من حولهم ويستغلوا كذلك الحرية المفرطة لديهم، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى التمرد في أقل صدام يحصل بين الطفل ووالديه. ومن أهم ما يشجع هذا النوع من التربية لدى تلك المجتمعات هي القوانين التي تبالغ الحريات في كل شيء، وحتى الوالدين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أطفالهم يتم محاكمتهم لو أظهروا بعض التشدد على ذويهم. التربية على تحمل المسؤوليات، والذي يبدو أمرا غائبا في مجتمعاتنا، هو أمر في غاية الأهمية. فإسناد الأطفال مسؤوليات في وقت مبكر تبني شخصياتهم وتهيئهم إلى نضوج الفكري والاستقلالية. لكن بالعكس، في العالم العربي الإسلامي عموما تنتشر ظاهرة العسكرة الوالدية في البيوت، بحيث يتعامل الوالدين تجاه أطفالهم معاملة تظهر فيها الخشونة والجفاء واعتبار الأطفال مجرد رعية تابعة لمعسكرهم. قضية العطف والحنان وتقدير رغبات الأطفال ليست في حساباتهم، فالأطفال دائما في خوف وحذر مستمر مما سيبدر من الوالدين، ولا يوجد ساحة نقاش ومساءلات هادئة، مما يسبب في النهاية إلى ظهور تمرد وربما الهجرة من المنازل أو حتى من المدن. فتلك النماذج كثيرة ومنتشرة في مجتمعاتنا، وما أكثرهم ممن يقعون في مهالك المخدرات والهجرات غير الشرعية هاربين من تصرفات الوالدين. المشكلة هنا مستمعينا أن الوالدين المسلم يفهم حقوق الوالدين بطريقة مبالغة فيها، يعتبر نفسه مالكا لكل ما يخص في حياة أولاده، حتى النفس الذي أو النفس الذي يستنشقونه، مما يكون تمهيدا للسيطرة الكاملة على حياتهم في بدايتها ونهايتها. وجاء في كلام دكتور مصطفى السباعي: يولد الولد معه طباعه، فأبواه لا يستطيعان تبديلهما ولكن يستطيعان تهذيبهما، أما أخلاقه فهي بنت البيئة والتربية، وهنا يؤدي دورهم الكبير في سعادته أو شقائه. من المهم أن التعامل مع الأطفال يكون بين أخذ وعطاء، فالطفل في بدايات حياته هو كصفحة بيضاء تظهر فيها فقط ما كتب وحرر فيها. فالحنان والعطف لدى صغار السن أمر لا محالة منه، فهي لحظات مخصصة لإحساس الأطفال والأمان والمحبة، حتى تقوى رابطة الأطفال مع والديهم وتقوى الثقة، ثم يأتي بعدها فترة التلاقي الفكري والخبرة، فهي لحظة حساسة جدا، بحيث يبدأ الأطفال بالتحدث والتعبير عن ما يجول في خلدهم. فهذا الوقت بالذات يحتاجون الكثير من الاهتمام والحرية، لأنه في فترة الاستكشاف، فيجب على الوالدين أن يوفروا لهم كل ما يحتاجونه من معلومات. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، ووصولا إلى فقرة المنوعات. جهود فلسطينية مضنية لإنقاذ التاريخ والهوية من تحت ركام المتحف. خلال نحو 3 سنوات من الحرب مستمعينا أو من الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تعرض الإرث الثقافي في القطاع لضربات موجعة، حيث باتت مقتنيات أثرية لا تقدر بثمن في عدد المفقود أو التلف. ويبرز متحف القرارة كنموذج صارخ لهذه المأساة، إذ يرزح أكثر من 3500 قطعة أثرية تحت ركام المبنى المدمر. كما فقد قصر الباشا أحد أهم المعالم التاريخية التي تعود للعصر المملوكي، والذي حول إلى متحف وطني عام 2010 من مقتنياته نتيجة التدمير والعمليات العسكرية التي شهدتها البلدة القديمة. ورغم قسوة الظروف وعمليات النزوح القسرية التي حالت دون انقاذ المقتنيات في اللحظة الأولى، تبرز مبادرات أكاديمية فلسطينية مخلصة تسعى لترميم ما يمكن انقاذه. يؤكد القائمون على هذه الجهود أن الهدف يتجاوز مجرد الحفاظ على القطاع المادي، فهو معركة وجود لحماية الهوية. بدوره أكد مدير دائرة الموقع أو المواقع والتنقيب بوزارة السياحة والأثر في غزة الدكتور حمود الدهارة أن الاحتلال تعمد منذ بداية الحرب تدمير التراث الثقافي المادي وغير المادي في القطاع، مستهدفا أحياء تاريخية كالشجاعية والتفاح ومتاحف بارزة مثل متحف قصر الباشا والقرارة والعقاد، ما تسبب في تدمير لأثر تعود للعصرين البيزنطي والروماني. وتحدث عدد من المعنيين بترميم الأماكن الأثرية في القطاع والعناية بها للجزيرة عن الأهوال التي أحدثها الاحتلال بالمواقع الأثرية بالقطاع، رغم قسوة النزوح الإجباري الذي تعرضوا له، إلى أنهم أكدوا عزمهم على إعادة بناء هذه المتاحف. بحسب إحدى المعنيات في شؤون المتاحف أو المتاحف، فإن نحو 70,000 شخص كانوا يزورون متحف الباشا سنويا قبل الحرب التي أحالته الركام، في دليل على تعمد الاحتلال طمس الهوية والتاريخ الفلسطيني. أشارت السيدة إلى أن الاحتلال بدأ بقصف المتاحف والأماكن الأثرية في القطاع بعد أيام قليلة من شن الحرب على غزة. يجمع الفريق المختص على أن استهداف المتاحف هو محاولة لكسر الكرامة الفلسطينية عبر محو أدلتها التاريخية، ومع ذلك تبقى جهود التوثيق الأرشفة أو الأرشفة التي تجري الآن تحت وطأة الحرب بمثابة خط دفاع أخير لإثبات أن الهوية الفلسطينية أعمق من أن تندثر تحت ركام القصف، وأن الحفاظ عليها هو جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني من أجل البقاء. كذلك في بطاقتنا الثانية مستمعينا، غزيون يوازرون منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم. رغم كل ما يعانون من مصاعب وأحزان بسبب الحرب والحرمان منذ قرابة 3 سنوات، إلا أن كل ذلك لم يمنع الكثير من الغزيين وخاصة الشباب منهم من التعبير عن دعمهم للمنتخب المصري في أولى مبارياته بكأس العالم أمام بلجيكا. في أحد الخيام التي حولها الغزيون لمقهى، تجمع شباب على مقاعد بسيطة أمام شاشة التلفاز لمتابعة مجريات مباراة منتخبي مصر وبلجيكا. قد زين العلم المصري الخيمة، فيما اختار بعض الشباب أن يضعوا العلم على أكتافهم بينما يتابعون المباراة حسب ما أظهرت كاميرا الجزيرة، وبشكل يظهر حب الغزيين للحياة وتمسكهم به رغم الصعاب. أظهرت الكاميرا شابا يجلس على مقعد متحرك وهو يتابع باهتمام مجريات المباراة ويشجع المنتخب المصري بحماسة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات.

ويا مرحبا من جديد مستمعينا الأعزاء، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. أزمة جديدة للذكاء الاصطناعي، هل بدأت مرحلة رفع الأسعار وتقليص الخدمات؟ مستمعينا الأعزاء، ارتفعت فاتورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لدى أغلب الشركات التي استبدلت موظفيها البشر بتقنية، وربما كان ما حدث مع أوبر التي أنفقت ميزانية العام المخصصة لتقنية الذكاء الاصطناعي خلال 4 أشهر فقط خير مثال على ما حدث، وفق ما ورد في تقرير لموقع التقنية الأمريكي. أورد التقرير أن أوبر أطلقت برنامج كلود كود التابع لشركة انتروبيك لحوالي 5000 مهندس في

ديسمبر كانون الأول 2025، وكان الإقبال عليه هائلا، إذ ارتفع استخدام ميزات البرمجة الذكية من 32% في فبراير شباط إلى 84% بحلول مارس أذار 2026. وبحلول ذلك الوقت كان 95% من مهندسي أوبر يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي شهريا، وأن نحو 70% من إجمالي الكود البرمجي للتطبيق والشركة كان يعتمد على تلك الأدوات. لا تعد شركة أوبر وحيدة في هذا التوجه، إذ تبعتها مايكروسوفت وفق تقرير منفصل نشرته مجلة فوربس الأمريكية، إذ بدأت الشركة في إيقاف اشتراكات موظفيها في كلود كود، وحثتهم على استخدام كوبايلوت غيت هاب بدلا منه. كما اتفق الرئيس التنفيذي لشركة ديولينجو الشهيرة لويس فون آهان مع هذا التوجه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع استبدال موظفي وأداء مهامه المختلفة. تعكس توجهات كبرى الشركات التقنية التي تملك ميزانية ضخمة مثل أوبر أو مايكروسوفت حقيقة مؤلمة فيما يتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي أن هذه الأدوات تحتاج إنفاقا شهريا ضخما للغاية، ولا يعود السبب في الإنفاق المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي إلى تصرفات خاطئة يقوم بها موظف أوبر أو مايكروسوفت، ولكنه يرتبط بشكل مباشر بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبعه شركات الذكاء الاصطناعي مثل أنثروبيك أو أوبن إي آي. إذن فاتورة الذكاء الاصطناعي وصلت، حيث يكشف تقرير موقع تيكرانش التقني الأمريكي عن بداية عصر جديد لتقنية الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها في الشركات المختلفة، ويشير له باسم توكينا لبيس فيما يعني كارثة التوكينات التي تعتمد عليها تقنية الذكاء الاصطناعي للعمل. يرتبط هذا الأمر بشكل مباشر بتحول آليات التصعير في نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وانتقالها من الاعتماد على قيمة اشتراك شهري ثابت يدفعه المستخدم للوصول على كافة المزايا إلى نموذج جديد يحدد فاتورة المستخدم بناء على استهلاكه واعتماده على تقنية الذكاء الاصطناعي. مستمعينا، تعتمد كافة شركات الذكاء الاصطناعي الآن على هذا النهج الجديد، بما فيها مايكروسوفت التي قررت الانتقال إلى بدءا من مطلع يونيو حزيران الجاري وفق تقرير منفصل في موقع جورنال التقني الأمريكي. استعرض التقرير شكاوي بعض المبرمجين من النموذج الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ارتفعت فاتورة استهلاك أحدهم من $29 إلى $750 شهريا، وآخر ارتفعت فاتورته من $50 إلى $3000 شهريا. وتعكس هذه الزيادة تغيرا في العلاقات بين شركات الذكاء الاصطناعي والمستهلك، فبينما كانت الشركات سابقا تحاول جاهدة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى تقنياتها وتجعلهم يدفعون قيمة شهرية رمزية لاستخدام هذه التقنيات، أصبحت الآن تحاسبهم بناء على استهلاكهم. يعود السبب في تغير مواقف شركات الذكاء الاصطناعي إلى استعدادها للاكتتاب العام وطرح أسهمها في البورصة، مما يعني أنها بحاجة لإقناع المستثمرين بأنها شركة تحقق ربحا كبيرا رغم الإنفاق الكبير على التقنيات المختلفة وفق التقرير. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

يا مرحبا من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة حدث، فقرة ختام البرنامج. وحدث في مثل هذا اليوم 16 من يونيو من العام 1888، اخترع المخترع الأمريكي توماس إديسون أول جهاز لتسجيل الصوت المعروف باسم الفونوغراف، فاتحا الباب أمام ثورة في عالم الصوت والموسيقى. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1963، أصبحت فالتينيا تريكشوفا أول امرأة في التاريخ تسافر إلى الفضاء في إنجاز شكل عدام فارقة في مسيرة استكشاف الفضاء. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1976، شهدت جنوب أفريقيا انتفاضة سويتو حين خرج آلاف الطلبة السود احتجاجا على سياسة الفصل العنصري لتتحول إلى واحدة من أبرز المحطات في نضال ضد التمييز العنصري. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1974، وصل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى سوريا، ما مثل تحولا مهما في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2014، استيقظ أسطورة سباقات الفورمولا 1 مايكل شوماخر من غيبوبة استمرت عدة أشهر إثر إصابة تعرض لها أثناء التزلج. إذن مستمعينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قهوة مغربية. كنت من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة في أمان الله.

وأسبقهم في اقتحام الردى. إذا لم أكن أول الثائرين وأسبقهم في اقتحام الردى.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ماذا نعني بالدغمائية؟ الدغمائية تعني التصلب والتزمت وفرض الرأي بالقوة وليس عن طريق الإقناع والحجة والدليل. والدغمائية كلمة يونانية تعني الجمود العقائدي في المذهب أو الرأي وتأييد الأعمى لمبادئ أو مطالب مذهب أخلاقي ما بدون إمعان النظر فيه. والمقصود بهذا المصطلح الإشارة إلى النهج الفكري المتزمت والإيمان بامتلاك الحقيقة وإلغاء الآخر. ويعود أصل هذا المصطلح إلى كلمة دوغما الواردة في الفكر الديني المسيحي الكاثوليكي، وتعني المبدأ الذي ينسب إليه الصحة المطلقة. ويدخل ضمن هذا الإطار مفهوم عصمة البابا الكاثوليكية، والذي تعتبر تعاليمه رسميا بمثابة إلهام إلهي. ويستخدم هذا المصطلح اجتماعيا وسياسيا لوصف المناهج والأساليب الفكرية المتعصبة والمتحجرة والتي تجافي المعقولية والمنطق. والحركات السياسية والدينية المتزمتة اليوم تعتمد النهج الدغمائي وتصف كل خروج أو رفض لمقولاتها وقناعاتها بالانحراف. الدغمائية ببساطة مستمعين الكرام هي بنية الحقيقة التي ترتكز على معطيات خارجية عن العقل النقدي المستقل، وهي خارجة عن سلطته ولا تخضع للفحص والدراسة العقلية النقدية. إنها كل ما يضعف أو يقتل التفتح الأقصى للإنسان، أو يعرقل هذا التفتح أو يحرفه عن مساره الصحيح أو يلغيه، وهي كل ما يحول بين الإنسان وبين تحقيق حريته في هذا العالم وتحقيق رسالته الإنسانية ضمن مناخه الاجتماعي والثقافي والكوني. الدغمائية هي الشيء الذي تنتفض الروح ضده فورا وترفضه بقوة، ولكنه مع ذلك يستمر في فرض وجوده على أرض الواقع، مظهرا عجز الإنسان على تجاوز تناقضاته التي يتخبط بها. إنها كل شيء يقتل في الإنسان إنسانيته ونزعته نحو الإبداع، كل شيء يخنق نسمة الحرية الخلاقة في داخله. هي دائما موجودة، ولكنها تتضخم بالطبع في مجتمعات القمع المغلقة التي تنعدم فيها الحريات، وتقوم بتقليص العقل واختزاله بهدف تأمين بقاء القيم الهشة المنزوعة من سياقاتها، لتحيل العقل إلى عقيم لا يمارس إلا هيمنة من نمط أيديولوجي. جاء في موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة بأن الدغمائية مصطلح نصراني كاثوليكي مشتق من كلمة دغمة، ومعناها المبدأ ذو الصحة المطلقة. ويرتبط هذا المصطلح بالإلهام الذي تزعمه الكنيسة لنفسها، ويدخل في نطاقه الادعاء المثير للسخرية وفحوه أن بابا الفاتيكان معصوم، وذلك بموجب دغمة صدرت عام 1870، وأصبحت الدغمائية وصفا يطلق على الحركات الشمولية كالشيوعية والفاشية. ومن الجدير بالذكر أن الكثير من العلمانيين والحداثيين والعقلانيين يستخدم هذا المصطلح وغيره، حيث يصف العلماء والفقهاء بأنهم مسجونين داخل السياج الدغمائي. إذن الدغمائية هي التزمت لفكرة معينة من قبل مجموعة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان بأي دليل ينقضها لمناقشته، وهي التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي أو موضوع غير مفتوح للنقاش أو للشك. تمثل الاستبدادية والمعصومية إلى جانب الدغمائية الزعم بأن قولا معينا غير قابل للدحض بتاتا، والقبول الخانع من قبل الملتزمين واللاشكية لب فكرة الدغمائية. توجد الدغمائيات في مختلف الفرق والأديان على جميع المستويات، مثل المسيحية واليهودية والإسلام بحسب آراء بعض علمائها، والتي تلزم أتباعها باعتناق أركان أو مبادئ بشكل دغمائي. الدغمائيات في الأديان يمكن أن يتم توضيحها وتبيينها أكثر، ولكن ليس مناقضتها، حيث يعتبر رفض الدغمائية هرطقة في بعض الأديان. هذه الأفكار تستدعي عادة الانتقاد من قبل المعتدلين والمنفتحين، ولذلك تستخدم كلمة الدغمائية غالبا للإشارة إلى عقيدة أو مبدأ لديه مشكلة الزعم بالحقيقة المطلقة، كما أن من سمات الدغمائية هي القطع برأي أو معتقد بغض النظر عن الحقائق أو ما يحصل على أرض الواقع، وهو ما يسمى في اللغة العربية بالتعسف.
تستخدم كلمة دغمائية أيضا لوصف الرأي غير المدعوم بالبراهين.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل القائم بالأعمال التركي ويحذر من اتفاقيات تهدئة لا تعالج سلوك النظام الإيراني. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرة البريطانية العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع. جلسة حوارية بمأرب تناقش تحديد احتياجات النساء في مجال الحماية. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين القائم بأعمال سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله إشلار. وفي اللقاء نقل القائم بأعمال السفير التركي لفخامة الرئيس تحيات أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لفخامته موفور الصحة وللحكومة والشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. وبدوره حمل رئيس مجلس القيادة السفير التركي نقل تحياته وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة إلى أخيه فخامة الرئيس أردوغان وتمنيته له موفور الصحة والسعادة وللشعب التركي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها إضافة إلى مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة الرئيس عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط حضارية إنسانية راسخة، مشيدا بما قدمته الجمهورية التركية من دعم إنساني وإغاثي وتنموي بما في ذلك جهود المؤسسات التركية الرسمية والخيرية التي خففت من معاناة الشعب اليمني. وكما عبر فخامة الرئيس عن تقديره الكبير لاستضافة تركيا آلاف اليمنيين الذين اضطروا لمغادرة البلاد جراء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما وفرته أنقرة لهم من فرص للإقامة والتعليم والعلاج والعمل، فضلا عن استمرار الجامعات التركية في استقبال الطلاب اليمنيين وأعدادهم للمساهمة في بناء المستقبل المنشود. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي تموين مادة الغاز المنزلي في المحافظة. وشدد الخنبشي خلال لقائه المدير العام لشركة الغاز بحضرموت عز الدين الكسادي بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورة معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر في عملية التوزيع وتكثيف الرقابة على محطات التعبئة ومنافذ البيع. وكما وجه الخنبشي الجهة المختصة بالتنسيق المستمر مع مكتب شركة الغاز ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين الأداء التمويني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلية. التقى

مجلس النواب سلطان البركاني سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش الجانبان مجمل الأوضاع التي تشهدها الساحة الوطنية وفي مقدمتها دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة. وتطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود رئيس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة وما لمسه من روح التفاهم والانسجام بين أعضائها وحرصها على الالتزام بالدستور والقانون وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار إلى أن تفعيل جميع مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح عمل الحكومة وتحقيق الإصلاحات المنشودة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان نتائج ملموسة وتحسين الأداء المؤسسي. هذا ودعا رئيس المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في دعم الشرعية الدستورية واتخاذ موقف أكثر فعالية للضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق. وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يسهم في إنهاء الانقلاب وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. وكما تطرق أعضاء مجلس النواب الحاضرون إلى ما آلت إليه البلاد من تفاقم للأوضاع الإنسانية نتيجة الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وما خلفته من معاناة واسعة للشعب اليمني. ومن جانبه أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها للشرعية الدستورية في اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب اليمني ومساندة الجهود الرامية إلى تجاوز التحديات القائمة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، معربة عن تطلعها إلى انعقاد مجلس النواب واستكمال المسارات الدستورية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي ودفع جهود الإصلاح، مشيدة بأداء رئيس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة. بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق محمد بحكر مع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قادش سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض اللقاء الاتفاقات التي يجري العمل عليها في المجالين الاقتصادي والأكاديمي والخطوات التنفيذية للتوقيع النهائي عليها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون في المجالات الصحية والإعلامية بما يسهم في دفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، نظمه البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن بشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وقام كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي المهندس هيثم العوخلي ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس بافتتاح البرنامج التدريبي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر يومين بمشاركة 44 متدربا محاور متخصصة قدمها خبراء ومختصين في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للمتدربين وتعزيز معارفهم بأحدث الممارسات والتقنيات في قطاع الاتصالات والتقنية. ويعد هذا البرنامج التدريبي الثاني بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمشاركة 32 متدربا، وأسهمت في تطوير قدرات كوادر الاتصالات وتعزيز الاستفادة من الخبرات السعودية المتقدمة في هذا المجال. وكما يأتي هذا البرنامج التدريبي امتدادا للجهود المتنوعة في دعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ورفع جاهزيته لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة

0: وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ناقشت جلسة حوارية تفاعلية عقدت أمس بمحافظة مأرب احتياجات النساء في مجال الحماية بالمحافظة، نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية بدعم من منظمة أوكسفام. وأوضح مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة صالح الغنمي أن الجلسة الحوارية التي شارك فيها نحو 45 مشاركا ومشاركة يمثلون السلطة المحلية ومنظمات مجتمع مدني عاملين في مجال الحماية وجمعيات ومنظمات وقيادات نسائية وقانونيات ومؤسسات إعلامية، هدفت إلى تفعيل آليات حماية النساء بما يتناسب مع السياق المحلي بالمحافظة والوضع الإنساني، خاصة في ظل النزوح الكبير إلى المحافظة والوضع الاقتصادي والمعيشي. وأشار الغانمي إلى أن الجلسة ركزت في نقاش المشاركين على محورين هما التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه جماية المرأة وتحديات الأمنية والرقمية وتأثيرها على حرية المرأة وأمنها ووضعها في مصفوفات متكاملة للعمل على معالجتها. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يستقبل القائم بالأعمال التركي ويحذر من اتفاقيات تهدئة لا تعالج سلوك النظام الإيراني. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرة البريطانية العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع. جلسة حوارية بمأرب تناقش تحديد احتياجات النساء في مجال الحماية. مستمعينا، انتهت النشرة، وفي ختام نشرتنا نتقبل خالص التحايا. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بألف خير.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

الموت فرد الله لها ولدها وأقر عينها، كما قال الله جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. نعم أيها الأخيار، إنه التوكل على الله تبارك وتعالى، فالتوكل يجعل الإنسان مطمئن. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، عندما يخوفوهم بالمستقبل ويخوفوك بالأعداء والتآمرات، وليكن شعارنا: قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، سبحانه جل في علاه. من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي جائعة وترجع وقد يعني امتلأت بطونها. إنه التوكل على الله أيها الأحبة، ينبغي أن نتوكل على الله في أمورنا، لا نخاف إلا الله، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، سبحانه جل في علاه. إذا هددوك أو آذوك أو خفت من البشر فأعلن لرب البشر وتوكل عليه ووكله وفوضه، تجد التأييد. نعم، التوكل هو منتهى الركون والتفويض لله جل في علاه. قال الإمام الشافعي في الرزق: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار الغوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. توكلنا على الله، ما أحلاها عندما تخرج من بيتك تقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك: كفيت ووقيت وتنحت عنك الشياطين من طريقك. نعم، توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل، وكن واثقا في الله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع عمرو بن العاص بني في مدينة الفسطاط التي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحها، كان يسمى أيضا بمسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع. يقع جامع عمرو بن العاص شرق النيل. استنادا إلى الشبكة الإسلامية، كانت مساحة الجامع وقت إنشائه 50 ذراعا في 30 ذراعا، وله 6 أبواب، وظل كذلك حتى العام 53 للهجرة، حيث توالت التوسعات فزاد من مساحته مسلمة بن مخلد الأنصاري ولمصر من قبل معاوية بن أبي سفيان، وأقام فيه 4 مآذن، وتوالت الإصلاحات والتوسعات بعد ذلك على يد من حكموا مصر، حتى وصلت مساحته بعد عمليات التوسيع المستمرة نحو 24,000 ذراع معماري، وهو الآن 120 في 110 أمتار. إبان الحملة الصليبية على بلاد المسلمين، وتحديدا في العام 564 للهجرة، خاف الوزير شاور من احتلال الصليبيين لمدينة الفسطاط، فعمد إلى إشعال النيران فيها إذ كان عاجزا عن الدفاع عنها، واحترقت الفسطاط، وكان مما احترق وتخرب وتهدم جامع عمرو بن العاص. عندما ضم صلاح الدين الأيوبي معمار المسجد، فأعيد بناء الذي كسي بالرخام ونقش عليه نقوشا منها.

0: اسمه. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك

أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم معكم في ذم الغفلة عن ذكر الله، مواصلين لدروسنا فيما يتعلق بالذكر وفوائده والأدعية ومنافعها. إن الله تبارك وتعالى لما أمر بذكره في القرآن الكريم وحث عليه ورغب فيه في آية كثيرة منه، حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن، أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة، وذكر في قوله تعالى من آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والمراد بقوله ولا تكن من الغافلين أي لا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه، وتحذير من الغفلة عنه، وتحذير من سبيل الغافلين. والغفلة داء خطير، إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله. وإن عمل أعمالا من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حال سيئة ووضع غير حسن، فتكون أعماله عارية من الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة ومن الخشية ومن الصدق والإخلاص. ولهذا جاء في القرآن في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. مستمعي الكرام، إن مثل الغافل عن ذكر الله مثل الميت، وقد تقدم معنا أن الذكر هو حياة القلوب وسعادتها وروحها، فلا حياة لها بدونه، وحاجتها إليه أعظم من حاجة السمك إلى الماء. فالقلب الذاكر هو القلب الحي، والقلب الغافل هو القلب الميت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ففي هذا التمثيل كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ولما يصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات. لقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. ولهذا قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فيها القبور الدوارس، وأجسامهم فيها القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا، أي لا يصلى فيها ولا يذكر الله تعالى فيها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، وهو عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدها، انقسمت القلوب بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول هو القلب السليم، وهو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه من الوجوه، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ويكون الحاكم عليه في أموره كلها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل. والثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، نعوذ بالله من هذا القلب. الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، ومن الحسد والكبر والعجب وحب العلو ما هو مادة هلاكه وعطبه. فالقلب الأول حي مخبت لين، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وعلى هذا فإن القلب لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامته محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات والمحافظة على ذكر الله والبعد عن كل ما يسخطه تبارك وتعالى. ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطره ومعبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه، فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من الهلكة، وبهذا تسري فيه الحياة. والتوفيق بيد الله يوفق من يشاء من عباده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الغفلة وأن يحرسنا من الإعراض. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

قبل تلك المراعي والجبال السود واللي جاء موعود انت ما زلت واعي ذاكر اللي جاء

أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، ولا زلنا في هذه الرحلة نتتبع أصوات الثوار من خلال تتبع الموروث الأدبي الشعري للأدباء أو لأدباء من جيل الثوار الذين عاصروا الثورات اليمنية، سواء كانت ثورة الدستور ثورة 48 أو ثورة سبتمبر المجيدة أو ثورة أكتوبر. وهذه الأصوات الشعرية لا شك أنها أسهمت في توثيق هذه المراحل التاريخية من خلال كتاباتها الأدبية ومن خلال ما كتبوه للأجيال في هذه القصائد الشعرية. ولا شك بأن هناك كثير من هذه الأصوات لم تنل حقها من تسليط الضوء على تجاربهم الشعرية وعلى ما أثروا به المكتبة اليمنية والمكتبة العربية. تناولنا في الحلقات الماضية عدة من هذه الأصوات الشعرية، ورغم أن الحيز الزمني لهذا البرنامج قصير جدا ولا يوفي هذه الأصوات حقها، إلا أنه إسهام في تسليط الضوء على هذه التجارب، على أمل أن نتناول هذه التجارب بشيء من الاستفاضة في برامج قادمة بإذن الله. اليوم معنا صوت ثوري ومناضل من مناضلي الثورة، وهو المناضل العزي صالح السنيدار، الذي ولد في مدينة صنعاء مطلع القرن العشرين وتحديدا عام 1901، وقد نشأ يتيما بعد أن توفي والده وهو في الرابعة من العمر. وبعد وفاة والده تكفل خاله برعايته، ثم توفي خاله وتكفل به أخوه عبد الله ابن صالح السنيدار. وقد تزوج العزي السنيدار عام 1920، وبعد عامين من زواجه سافر لأداء فريضة الحج، ثم عاد إلى اليمن حيث عمل خياطا، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب أسرته، كون تلك الأعمال في نظرها كانت خروجا عن العادات والتقاليد التي تربت عليها. درس العزي السنيدار في الجامع الكبير وتمكن من الحج 4 مرات، إلى أن تعرف في آخر حجة له بالمناضلين محمد بن عبد الله المحلوي وأحمد المطاع، وهما من رموز المعارضة للحكم الإمامي الظالم آنذاك. وقد كانت معرفته بهذين المناضلين سببا في تفتح عينيه على مظالم حكم الإمام يحيى حميد الدين، ومن ثم تحول إلى ثائر رافض للاستبداد. بعد معرفته بالمحلوي والمطاع بدأت مرحلة جديدة من حياته، عمل فيها مع زميليه المذكورين على توعية الناس بمخاطر الإمامة، فانضمت إليهم مجاميع من الناس. لحقهم الإمام بالدعايات المحرضة، واتهموا باختصار القرآن، وتعرضوا بسبب ذلك للسجن والتنكيل والتشريد. سجن السنيدار مع بعض زملائه في سجن القلعة في مدينة صنعاء لمدة 3 أشهر. بعد خروجه من السجن رهن بعض ممتلكاته، وقيل أن الإمام أخذ هذه الممتلكات المرهونة وصادرها. سافر السنيدار إلى مدينة عدن للتجارة، واستمر في صلته مع الثوار المناهضين للإمامة. حين قيام الثورة الدستورية 48 التي انتهت بمقتل الإمام يحيى، تولى الأمر خلفا عنه كما هو معروف الإمام أحمد. حاول العزي السنيدار حينها الفرار من مدينة صنعاء من الإمام أحمد، ولكنه اعتقل في مدينة معبر شمال مدينة ذمار، ثم أرسل إلى مدينة صنعاء وطيف به

0: بعض شوارع إلهاني كاية به، ثم سجن في سجن القلعة مدة، ثم بعد ذلك أرسل إلى سجن نافع في مدينة حجة، وهناك تعرض للضرب والإذى وشهد مصرع كثير من الثوار. داخل السجن عمل على تدريس القرآن الكريم وبعض العلوم، بعد ذلك أفرج عنه عام 54، فعاد إلى صنعاء ثم انتقل إلى مدينة تعز لمراجعة الإمام في إطلاق أمواله المصادرة، فلم يتمكن من ذلك، وأسر إليه بعض خلصائه أن هناك مؤامرة للتخلص منه، فهرب إلى مدينة عدن، وهناك عمل خياطا ومدرسا للقرآن الكريم، كان على اتصال مستمر بالثوار المناهضين للحكم الإمامي ثانية، فعمل معهم ونشر كثيرا من القصائد الشعرية التهكمية ضد الإمام باللهجة العامية، وعددا من المقالات السياسية ينتقد فيها الإمامة ويكشف مساوئها، ونشرها في كثير من الصحف كصحيفة الأيام وصحيفة فتاة الجزيرة وصحيفة الكفاح التي كانت كلها تصدر في مدينة عدن. كتب إليه الإمام أحمد بن يحيى عميد الدين يطلبه إلى مدينة تعز، وأعطاه الأمان ووعدا بأن يعيد إليه ما صدر منه، لكن السنيدار رفض العودة ومكث في مدينة عدن 7 سنوات، ثم عاد بعد قيام الثورة اليمنية 62 إلى مدينة صنعاء، حيث تم تعيينه رئيسا لمصلحة التموين ثم محافظا لمحافظة صنعاء، ثم اعتزل الوظيفة الرسمية واكتب بحل قضايا الناس وإصلاح ذات البين حتى مات عام 77. من مؤلفاته نوادر وأمثال صنعانية طبع في مدينة عدن عام 56، كما أن له قصائد بالشعر العامي تتضمن جعل الإمام وحكمه في العام 98. صدرت سيرة حياته في كتاب حمل عنوان الطريق إلى الحرية مذكرات العز صالح السنيدار، حرره الأستاذ علي عبد الله الواسعي، وفيه تناول جانب من حياته حتى وصوله إلى عدن، لكنه لم يتناول الفترة التي تلت ما بعد ثورة 26 سبتمبر. يقال إنه لقب بالعز جريا على عادات بعض المناطق اليمنية في تلقيب كل من كان اسمه محمدا بلقب العز. هذه هي نبذة تعريفية مختصرة عن سيرة المناضل عزي السنيدار. في هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الأستاذ والناقد والشاعر فيصل نهار، الذي سيثري هذه الحلقة من خلال تناول المناضل العزي السنيدار من محاور 3، من محور أو من سياق سياسي وسياق اجتماعي وسياق أدبي. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا أخي الكريم، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لنتحدث سويا عن شعلة من شعل من منارات 26 سبتمبر و 48. البطل المناضل الحر الأديب والكاتب محمد عبد الله محمد السنيدار كان من أعظم أدباء الثورة الذين أثروا في الحياة السياسية والاجتماعية معا. فكما سمعنا التقرير السابق بأنه العزي صالح السنيدار كان يسمى بالعزي، وكلمة العزي هذه تطلق على العادات المجتمعية الشخص الذي اسمه محمد أو محمود، واسم الجمالي يطلق على علي وعبد الخالق وعبد الله وغيرها،
0: والفخري على من يطلق على اسمه عبد الله،
1: والفخري على من يطلق اسمه نعم عبد الله. فالعزي السنيدار عاش في فترة من الفترات يعني صعب جدا أن تلقى مثقف بحجم العزي صالح السنيدار. ما هو السر ومن أين استمد ثقافته؟ العزي صالح السنيدار كان في الفترة التي عاش في الفترة التي كانت نهاية وجود الدولة العثمانية.
0: العثمانية نعم.
1: فكان عنده صديق اسمه حسن باشا أفندي. هذا الضابط
0: عثماني.
1: عثماني.
0: ضابط.
1: كان
0: عثماني.
1: من الأحرار. كان من الأحرار. فكان يعجبه دائما يسامر العزي صالح ويسايره وكذا. وأيضا شخص آخر وهو الرجل المشهور الرجل الثورة الأول محمد عبد الله المحلوي، والثالث هو الدعيس حكيم الثورة الذي سماه
0: حكيم الثورة.
1: الدكتور المقال سماه حكيم الثورة.
0: حكيم الثورة.
1: هؤلاء الأربعة كانوا يلتقوا في مكان محل حلاقة اسمه محل علي محمد الكوكباني. علي الكوكباني هذا كان من الثوار لكنه لم يظهر نفسه أبدا ولا يحاول أن يشترك، فقط بقلبه. وبلسانه مع هذا المجموعة، كان يجتمعوا بحجة الحلاقة. حتى أنه الحرس الإمامي لاحظوا أنه ما يجتمعوا الأربعة هذين يحلقوا إلا مرة واحدة، الأربعة هذين ما يجتمعوا إلا في مرة واحدة يعني، فأثرت الشكوك في أنفسهم وبدأوا مراقبتهم. بل أن المحلوي يقول في مذكراته، قال: حتى كنت أود أن أدخل إلى البيت بكيس فيه أي شيء للبيت، لو يسألني أفاجأ بواحد العسكر: إيش معك في الكيس؟
0: إيش معك في الكيس؟
1: لما مرة قال يعني من نوادره يعني، قال: أنا في الظلام في زقزق من حق صنعاء يعني. قال: ما أدريت بالعسكري اللي أمامي، يقول له: إيش معك في الكيس؟ قلت له: رأس آدمي. قطعت رأسه وديته معي، فكان عنده ظرافة. طبعا المحلوي السنيدار رحمة الله تغشاه كان يمتلك الليونة والمرونة، عنده قدرة على الذوبان في مجتمعه يعني، والتأثير في مجتمعه. فكان كلما شاف واحد، لأن باب الحلاقة هذا أمام بيته، أمام بيته بالضبط، فكان كلما شاف واحد يعرفه أنه بيسمع كلامه وشافه قد يدخل يحلق، يلبس القبعة والكرب ونزل يجابره على الثورة وعلى الإمام،
0: مجبر
1: وعلى الإمام مجبر. فبدأت ثوريته من خلال التوعية الفردية داخل المجتمع.
0: إذن كانت الروافد التي اكتسب منها وعيها الثوري كانت روافد فردية،
1: كانت روافد فردية
0: عن طريق علاقات الشخصية وصداقات.
1: كان في مجلة صحيفة تصدر في مصر اسمها الرسالة.
0: الرسالة، نعم.
1: هذه المجلة، هذه الصحيفة كانت تصل إلى عدن، وهي طبعا أسبوعية، فكانت تصل لليمن بعد شهرين. بعد شهرين تصل لليمن. فكان إذا وصلت عنده قال: أكاد أني أحفظها من كثر ما أقرأها، يقرأها مرتين وثلاث وأربع وخمس، لأن الصحيفة هذه كانت معتدلة وفيها فكر ثوري
0: وتنويري
1: وإسلامي أيضا.
0: نعم.
1: وفي ثقافة وأدب وفكر، فكان يشعر أنه ينجذب إلى هذه الصحيفة انجذاب شديد. حتى أنه طبعا هو من أسرة عريقة ومن أسرة محترمة جدا، وأنا لا هنا لا أقول أن هناك طبقة يعني.
0: نعم.
1: عندما اتخذ قراره في أسرته أنه يكون خياط، أصلا عاش يتيم.
0: ثورة، هذه بحد ذاتها ثورة.
1: بدأ بالثورة الاجتماعية،
0: ثورة اجتماعية،
1: إسقاط الطبقات الاجتماعية. نعم. من خلال اتخاذه لقرار أن يكون خياط،
0: حل القيم الاجتماعية.
1: بدأ يحلها. نعم.
0: نعم.
1: أولا كسر
0: وهذه القيمة أستاذي، عفوا لو قاطعتك، هذه القيمة لم تأتي إلا من وعي ثوري.
1: وعي أكيد، هو لا يمكن أن يكون واحد، أنا أعطيك مثال يعني، لا يمكن لواحد اليوم يعني، ولو أن المثل بعض الناس لا يتقبله، لا يمكن لواحد أن يتخذ قرار أن يكون طبال مثلا دون أن يكون عنده وعي مسبق وإيمان عميق جدا، وأنه جزء من حياته،
0: أنه جزء من
1: حياته. لا يمكن. نعم. المحلوي عندما اتخذ قرار بأن يكون خياطا، طبعا الخياطة ما هي الشيء، ليست معيبة يعني،
0: حنا من الصوت الروائي العربي السوري الكبير، مع احترامي لك، حلاق.
1: أيوة حلاق.
0: ولم
1: أبو عبيدة من الجراح جزار.
0: نعم.
1: يعني هي، هل هذه مهينة؟ لا يوجد في العالم مهنة. العزيز السنيدر كان يريد أن يوصل رسالة عامة، كأنه كان يمثل بطريقته عندما اتخذ هذه المهنة كأنه مذياع، يقول للناس
0: نموذج.
1: ما فيش فرق.
0: نموذج.
1: أصلا أسرتك معظمهم كانوا فقهاء وخطباء وأمناء يعني عقل حارات. فمثلا خاله كان عاقل حارة، وعمه أخو أبوه كان عاقل حارة، يعني كانوا الناس مرموقين.
0: شكل ثورة.
1: فكانت الأسرة ترى أنه ليس من اللائق أن يكون خياطا يعني.
0: يكسر. نعم.
1: فكسرها هذه. طبعا قاطعت أسرته لمدة شهر لا يكلمونه أبدا
0: نهائيا
1: يعني، كأنه محاولة لاستعادته إلى
0: الضغط،
1: استعادته إلى حظيرة القبيلة.
0: ضغط
1: وضغط وضغوط. فطبعاً المحلوي شخصية مرنة جداً، فكان يجد واحد من السلام عليكم يا صاحب البيت، يقول لأخوه، أخوه الكبير لأنه ساكن عنده، الذي لا يكلمه لأنه اتخذ هذه المهنة. المحلوي طبعاً عمل فترة، ولأنه كان فقر يعني، ورث من أبيه قليل من المال، وورث من أمه التي ماتت لاحقاً جزء من بيت، فراهن نصيبه عند أحد المراهنين النصابين الذي يقولوا كما يقولوا واحد من المرابع يعني الذي يقبلوا الرهونة من حق الإمام. طبعا وسافر إلى عدن صار اشترى له ماكينة خياطة يدوية كان عادي يدوية. خلينا طبعا من يشتري ماكينة خياطة كان زي ما اللي يقول أنا اشترى طائرة إيرباص
0: يعني في الزمن ذاك.
1: في الزمن ذاك يعني. فماكينة الخياطة هذه مدري بكم شلن يعني
0: في ذلك الوقت. نعم
1: شاف أنه لا يستطيع أن ينقلها إلى صنعاء فبدأ يعمل هناك في عدن. في خلال عمله في عدن انضم على طول لصحيفة فتاة الجزيرة. صحيفة فتاة الجزيرة التي أنشأها الثوار الأحرار.
0: صحيفة ثورية.
1: فكان له عمود فيها رغم أنه
0: عمود ثابت
1: ما هوش محسوب على الثوار لا الثوار ولا الأدباء ولا أحد يعرف أنه ثائر إلا أنهم كما قال جمال جميل رحمة الله تقشاه حبلناها وستلد. فلا يعلمون أن العز السنيدر قد حبلها وستلد أن من محل الحلاقة الذي كان أمام بيته أنه قد صنع ثوار. من المعروف أنه السنيدر كان عنده لقاء شبه أسبوعي
0: صالون
1: أسبوعي. فين هذا الصالون؟ في جربة خلف جبل نقم مع من؟ مع محمد عبد الله المحلوي ومع الدعيس ومع شخص ثالث اسمه عبد الله طه. الأربعة هؤلاء كانوا يلتقوا في شعب هكذا خلف جبل نقم معروف جبل نقم في صنعاء. هذا المكان مكان اللقاء السري الذي لا يستطيع عيون الإمام ترصدهم. فكانوا يلتقوا أول حاجة يبدأوا أنهم يدوا أخبار ما أخبار الثوار هل أحد اعتقل هل أحد كذا ثم بعدين يعطون توجيهات يجب أن يتفقوا على رأي ما هي كيف يردوا على شائعات الإمام لأن الإمام طبعا نزل عليهم شائعات
0: يعني يشتغلوا عمل منظم استراتيجية
1: عمل تنظيمي. فكان الإمام طبعا اشتغل عمل تنظيمي فهم واجهوا بعمل تنظيمي أدق. كان عمل الإمام التنظيمي أنه ينزل شائعات مثل ما كان الحوثيين الآن. الآن الحوثيين دواعش هؤلاء يفعلوا كذا أو لا يغتصبوا النساء ويسرقوا البيوت يفعلوا الشائعات الكذبة. الآن كان ردهم طبعا عليه الإمام نزل عليهم شائعتين أنهم اختصروا القرآن كانوا يسموهم المختصرين أصحاب صنعاء المختصرين ها وسموهم المتزندقين على أسأل أنهم متسترين بالدين وأنهم مش مسلمين.
0: استدعى الإمام حركات دينية قد عفى
1: طبعا الإمام كونه يصدر حقه الأحكام من منبع ديني على أساس أنه
0: ويلبسها لباس ديني
1: على أساس أنه ابن النبي وكلامه لا يرد
0: لأنه المرجعية الدينية يعتبر
1: على أساس أنه كلامه لا يرد
0: ويعتبر نفسه خليفة الله في الأرض.
1: لكن والله أنها كانت نكبة على الإمام وكان يتمنى أنه ما قال أنهم متزندقين. أولا أنهم كانوا في الصف الأول في المسجد هذه واحدة. الثانية أن محمد صالح السنيدار له العزي صالح السنيدار كان من أكثر الناس صلاحا لم يعرف يوم من الأيام أنه أخلف موعد ولم يعرف عنه يوم من الأيام أنه كذب على أحد ولم يعرف يوم من الأيام أنه أخذ بقشة بتلك الفترة على أحد
0: يعني أنه لم يخالف القيم الدينية
1: أبدا ولا آذى جاره كل جيرانه يحبه حب شديد كان شديد كثير الدعابة لطيف المعشر شخصية مؤثرة وشخصية قيادية في نفس الوقت.
0: وبالتالي لم يكن لهذه الشائعات من أثر في المجتمع وهذا المطلوب.
1: وجدت قالوا فأوها قرنه الوعيل كما يقال.
0: قرنه الوعيل.
1: فالسنيدار لأنه يمتلك كاريزما وعنده قدرة على الإقناع. قال عنه القاضي عبد الله اليدومي رحمة الله عليه. هذا القاضي عبد الله اليدومي كان من ضمن المجموعة الخلية التي كبرت بعد صالون الحلاقة. كان من ضمن المجموعة التي كانوا من تلامذة
0: السنيدار.
1: والسنيدار ما هوش قاضي وهذا قاضي القضاء وبقى عنده علمه كيف يكون ثوريا.
0: كسروا منظومة القيم الاجتماعية السائدة
1: كسروها كاملة. يكفي فقط مع العزيز صالح السنيدار أنه كسر منظومة حتى الملابس. فكان يعمل فترة من الفترات ويلبس ثوب من حق عامة الناس. هو طبعا كان يلبس التوزة والدري ايش فكان يلبس
0: هذه دلالات كبيره لها
1: ويخرج الى السوق او يصير يصلي بها
0: لها الجمعة. رسائل كبيره
1: تخيل يصير يصلي الجمعه بثوب يقول اصحاب صنعاء مصري مصري يعني بدون جنبية.
0: هذا كسر أشياء كبيرة.
1: كسر الصورة النمطية للشخص الشريف. الشخص الشريف عندهم هو ثوب وتوزة تمام وكاوك تمام. هذا الشخص الشريف عندهم وأنه ينتسب لآل النبي.
0: المظهر.
1: هذا المظهر كسره وجعل القيم المجتمعية الممارسة هي الأصل.
0: هي الأصل.
1: وجعل الحرية هي مصدر كل هذه القيم. وجعل الدين الإسلامي هو الملهم والمنبع.
0: هذه الثورة هي هي هي هي المناط بها التغيير الفعلي والجوهري. إذن نذهب لفاصل ونعود.

0: نواصل مستمعينا حديثنا عن سيرة حياة المناضل العزي صالح السنيدار مع الأستاذ فيصل نهار. تفضل أستاذ فيصل.
1: أذكر أنه من ضمن الدعابات التي طبعا كان يستخدم الأسلوب الكوميدي الساخر اللي يسمى بلاك كوميدي في علماء النفس علماء الاجتماع. نعم. بلاك كوميدي الكوميديا الساخرة. فكيف كان يستخدم زي ما نقول إحنا الزبج على الإمام. ما قصده؟ هو لا يقصد أنه يهينه، ويقصد إسقاط الهالة التي عند الناس.
0: نعم.
1: هالة القداسة. فأسقط هالة القداسة عند الناس فعل خمس نكت كفين. النكتة التي قيل عنها أنه أوشى بها للدعيس، الدعيس هذا كان الزباج حق الإمام المنكت لي ضحكه. فهو الذي أوحى له بالنكتة الذي قال يعني أنا مشيش لا تصورونيش منع اسمه بعثة تصوير روسية سوفيتية، فقال ممنوع التصوير، قال له خليهم يا مولانا يصوروك يدروا ما معانا. فهذه كانت طبعا من حق السنيدار اللي جلس يزبج بها على الدعيس، والدعيس نقلها لكنه لا يستطيع أن يقول قالها لفلان، يعني فقال خليه يا مولانا يبصروا ما معانا ما معانا من نفس. فنكت كثيرا من هذا القبيل. فكان حتى أنه يعني هذا المنكت حق الإمام اللي هو الدعيس شكى له مرة، قال له أنه يدي لي كلام سيء، ومتى ما هو لأنه طبعا كان يلتبك يعني يسكروا يعني يسكر لما يقول. بس حتى أنه أذكر مرة في لو استطردنا قليلا يعني القناة RT هي الروسية أجروا لقاء مع السفير الروسي السابق أيام الإمام. فقال أنه لما أصيب الإمام في الحديدة في مستشفى العلوفي بطلقات كان ينزف، فقالوا ما نفعل شيء مطهر، مش مطهر. استحنه يقول هل عندكم خمرة وفي بلد مسلمين طبعا السفير هذا. فقال لأنهم جاء فريق الطبي حق السفارة جاء هناك، قال فقال لهم معكم خمر يعني؟ فقالوا مولانا الإمام معه خمر مليان يعني. قال السفير بنفسه يتكلم، قال فجابوا له قليل عمل منها شوية الجرح الباقي شربها. هذا طبعا اللي يسمى بنفسه ابن النبي. على هذه قال انه شكا يعني
0: كلوديا فايان ذكرت هذا في كتابها كنت طبيبة في اليمن، وذكرت مثل هذه القصص.
1: نعم، قالت حتى انه يتم التحرش بالمحارم.
0: نعم.
1: هذا السنيدار رحمة الله عليه مما أذكر له يعني
0: أنه انتهج نهج ذكي جدا
1: عندما وجد أنه الإمام استقر في تعز انطلق إلى صنعاء، قال خلاص يعني الدنيا سابرة يعني
0: سابرة.
1: طبعا العيون الإمام ما زالت عليه،
0: ما زالت.
1: أول ما وصل صنعاء وصل بالليل قبل الفجر، ما جاء الساعة صباحا لقد العسكر عند الباب أخذوه سجنوه. طبعا كان يعذب وهين، بل أنه كان السجن حقه السجن انفرادي. في الله يعزك ويكرمك زريبة غنم، يعني غرفة حق غنم كتمة بدون هواء، تخيل بدون هواء وجلد فوقه والقيد ومرود، طبعا ما يزن إلى 40 كيلو جرام فوق رجله.
0: يريدوا أن يكسروا عزيمته،
1: يعني حاول يكسروا عزيمته. ربما يكسروا رجله، ربما يكسروا يده، لكن لن يكسروا همته
0: وعزيمته
1: أبدا. محمد عبد الله محمد صالح هذا الرجل العزي السنيدار قال أنه مرة في المرات كان يعني كان معاهم كلمة سرية، إذا يشتي يجتمعوا يقول له تشي مشبك. يعني
0: نوع الحلوى هذه.
1: أي نعم، الحلوى المشبك المخلوط هذا. نعم. يسموه. فكان يعني أنه دائما يقول له هذا الضابط اللي اسمه الضابط التركي الذي حدثتك عنه في بداية الحلقة، قال بأنه هو الذي اخترع لهم فكرة المشبك هذه الكلمات المشفرة
0: التولي.
1: لأنه ضابط عسكري فقد أعطاهم طريقة للشفرة التشافر، حتى أنهم كانوا يكتبوا كلمات دلهم فكرة الكتابة بالحليب، وكانت غير معروفة طبعا في هذه الفترة الكتابة بالحليب
0: على الورق،
1: على الورق وما لا ترى فوق الورق الأبيض، لكن إذا وضعت فوق كان يضعوا البوري هذا حق المداعة على طول يتلون لون الحليب أحمر إلى لون برتقالي، تستطيع تقرأ الكتابة،
0: تستطيع أن تقرأ.
1: فكان جاب لهم هذا
0: حبر سري،
1: حبر سري نعم. فكان جاب لهم الفكرة هذه الضابط التركي هذا، فبدأوا يستخدمونها، فكانت تقنيتهم في الثورة أعلى من تقنية الإمام،
0: من تقنية
1: التقنية الاستخباراتية،
0: استخباراتية نعم.
1: حتى أنه عيونه، تخيل أنه اقتلب القصة أنه بالأخير كانوا يراقبوا عيون الإمام المراقب، يعني الصائد مصيود كما يقال،
0: المراقب يراقب.
1: فحتى أنه مرة من المرات مثلوا على أحد عيون الإمام، مثلوا عليه تمثيلية، يعني أنهم بيجتمعوا تمام، ومعاهم رمان من هذا الرمان المفكفك اللي يجي من البرد، جمعوا منه كبير وساروا وعملوا أنفسهم كأنهم يفعلوا إشارات وأنه معاهم حاجة سرية. طبعا أول ما وهذاك بز بندقه، وبعدهم وقد معه اثنين من أصحابه، يعني خلص بينهم، بدأوا يعمروا بنادقهم، وهولك بدأوا يرجموهم بالرمان المفقشات ولا المكسرات، فاستغربوا وسكبوا لهم الشوال زي ما هي كلها رمان من هذا المفكوك من البرد. طبعا كانوا يدخلون معهم متفجرات، ومعهم أسلحة وذخائر، لكن في الأخير وجدوا أنه زي المقلب، يعني كأنهم يسخروا منهم،
0: سخرية.
1: الإمام طبعا اتخذ الآن الحوثيين، الآن الحوثيين نفس سيرة الإمام، وهي إشاع إطلاق الإشاعات. إطلاق الإشاعات طبعا هذا هو سلاح العاجز دائما. الأقوياء طبعا غالبا لا يطلقوا الإشاعات إلا إذا عجزوا، لأن القوي هو سيكون لسان الميدان،
0: نعم،
1: في الغالب.
0: بالفعل.
1: فكان كل يوم ينضم إلى صف محمد عبد الله المحلوي وصف
0: السنيدار،
1: وصف تلميذه السنيدار، كل يوم بالعشرات. لا ينضموا إلى صفهم فقط، بل يؤمنوا إيمان مثل ما يؤمنوا بالقرآن،
0: لأن هؤلاء سوقوا لفكرهم الثوري من خلال سلوكهم،
1: استطاعوا خلال أولا أن يمثلوا الثائر الحر النظيف
0: من خلال السلوك،
1: خلال سلوكهم،
0: لأنه انعكست الثورة، انعكس الوعي الثوري السياسي والوعي الثوري الاجتماعي انعكس على السلوك، وبالتالي جاءت بوادر هذه كسر القيم الاجتماعية السائدة والموجودة، وتجاوزها لأنه نظر إليها نظرة ناقدة ونظرة واعية، وبالتالي أصبح يطبق في حياته ما يراه من قيم صحيحة وما يراه من قناعات صحيحة، وبالتالي وعيه الثوري قاد إلى الوعي السياسي.
1: نعم طبعا محمد عبد الله المحلوي، محمد العزي صالح السنيدار، العزي صالح السنيدار، للأمانة أنا أستغرب لماذا لا توجد مدرسة ثانوية أو قاعة ثقافية
0: باسمه،
1: باسم هذا الرجل، أو حتى إذاعة، أو حتى معقل ثقافي أو مكتبة. لا يوجد. هذا الرجل ثالث رجل في ثورة 26 سبتمبر. الرجل الأول هو علي عبد المغني، رقم اثنين الدعيس الذي أستاذه، الرقم الثالث العزيز صالح السنيدار. هذا الرجل كان الصندوق الأسود للثورة.
0: للثورة.
1: تخيل أنه التقى بالوجيه محمد، خادم الوجيه. خادم الوجيه هذا طبعا هم أبناء وصاب محافظة دمار، وكان رجل أعمال، تاجر تنباك الأول في اليمن، وكان أيضا تاجر المواد اللي يسموها عندنا الآن الخردوات، اللي هي الكبريت ومدري
0: خردوات كلها،
1: نعم خردوات. طبعا الوجيه هذا الرجل ما كان شيء ثائر، لكنه كان ناقم على الإمام، ولأنه ناقم فقد استغل العزي صالح السنيدار هذه النقمة وحولها إلى قناعة ثورية دون حقد شخصي.
0: نعم.
1: تخيل عندما يتحول عندك، أنا لا أحقد على، هل بمعنى أنه حوله إلى قاضي؟ القاضي لا يحقد على أحد حقد شخصي،
0: يتعامل مع معطيات،
1: مع المعطيات.
0: نعم.
1: نفس الكلام، فقد حول الوجيه إلى هذاك الرجل. تخيل أن الوجيه هذا الشخص الذي كان يدفع رواتب جمال جميل والفضل الورتلاني والكل من جيبه
0: بقناعة،
1: بقناعته وإيمانه، بل أنه اشترى لهم جهاز البرق اللاسلكي، هذا جهاز البرق
0: اللي على حسابه،
1: اللي على حسابه، وأعدم في 48 أمام الناس، أعدم إعدام يعني مشين،
0: خادم
1: أنه مقطعوا رأسه كثير، يعني رحمة الله تغشاه، خادم الوجه هذا الرجال البطل، هذا كان أحد الأشخاص الذين أقنعهم البطل العزيز صالح السنيدار. العزيز صالح السنيدار كان يمثل وزارة الثقافة والإعلام معا الثنتين، بل أنه يمثل أيضا وزارة الخارجية والعلاقات العامة
0: للتسويق لهذا
1: التسويق. العزيز صالح السنيدار التقى بأكثر من لون من أفكار الناس، وطبعا سيلتقي بالذي يدعي المسيادة، ويلتقي باللي هو خادم ومقتنع أنه خادم أنه بيبقى عبد، والتقى بهم كلهم. تخيلوا خرج لك رجال أبطال. يعني تخيل آخر حاجة، واحد اسمه العزي حسن، هذا كان إمام مسجد بباب البلقة في صنعاء القديمة، في باب القديمة. طبعا من العزي حسن هذا من المتعصبين للزيدية والمتعصبين للمذهب والمتعصبين للإمام. تخيل ينقلب 180 درجة ويقوم يدي خاطرة، ما حد يعرف الخواطر أيام الإمام، يقوم يدي خاطرة بعد الصلاة على الظلم. يعني الإمام من ولع،
0: من يستجري
1: يقول يدي خاطرة عن الظلم، وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. قال أكبر من خطبة حق يوم الجمعة، قال ما خرج من باب المسجد إلا إلى باب الحبس،
0: طره.
1: قال دخل الحبس وهو مقتنع كمان الاقتناع، لأن روحك عقليتك قد نضجت،
0: تشرب هذا الفكر،
1: وروحه تشربت الفكر الثوري. فتخيل عندما تلقى شخصية ثورية كمحمد عبد الله المحلوي
0: والسنيدار العزي
1: والعزي أيضا والعزي صالح السنيدار،
0: هؤلاء لديهم كاريزما استطاعوا من خلالها أن يصنعوا الوعي الثوري وأن يقنعوا بأن يستقطبوا الشباب والثوار إليه وينقلوه إليهم بقناعة. ربما تناولنا في هذا الحيز الزمني السابق تناولنا السياقين للسياسي والاجتماعي. يتبقى معنا في هذه الدقائق الأخيرة من الحلقة السياق الأدبي ونظرة عامة على الخصائص الأدبية أو السمات العامة لأدب العزي صالح السنيدار، بما أننا نتناول هذا البرنامج أو هذه الحلقات من منظور أدبي وقراءات في أدب الثورة، فحبذا أن تعطينا صورة عن السمات العامة أو الخصائص الأدبية العامة لأدب العزي صالح السنيدار.
1: أولا أدب العزي صالح السنيدار كان يتركز على ثلاث نقاط. النقاط الرئيسية هذه أهمها وأشدها وقعا على الأعداء هي النكتة السياسية، الذي هي الكوميديا السوداء،
0: الكوميديا الساخرة.
1: استطاع أنه يستخدمها. تخيل أنه إلى هذا اليوم من 50 سنة إلى اليوم هذا نكت لصالح السنيدار ما زالت متداولة إلى الآن،
0: شائعة
1: إلى الآن إلى اليوم، بل أنه لأنه النكتة السياسية لها وقع، والنكتة السياسية في تلك الفترة تعادل الكاريكاتير الآن.
0: نعم
1: بالضبط،
0: رسالة،
1: يعني هي رسالة. إذا كان الكاريكاتير الآن صورة قصة مرئية كصورة، فكانت النكتة السياسية ابتسامة ساخرة،
0: بمعنى أنهم استخدموا تقنيات تتلائم مع العصر ومع إمكانيات العصر.
1: أيوة مع عصرهم أكيد. طبعا كان ما بش هيئة الإمام كلها ما بش معاهم مواطير إلا اثنين،
0: لا توجد وسائل إعلام،
1: إلا بيت الإمام وبيت الوزير، ما بش غيرهم اثنين معاهم مواطير مثل الرجل، والباقي طافيات كلهم.
0: نعم
1: يعني فتخيل هذا على جانب على مستوى الإضافة، كيف بمستوى الفكر والإذاعات، من يشتري رادي ينشلوه من بيته.
0: استخدم رسالة شفوية تنتقل بسرعة،
1: تنتقل سريعا. أولا لميزات النكتة، لأنه يعرف أن النكتة حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب
0: وحاضرة،
1: أيوة
0: حاضرة في
1: النكتة، الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يتداوله، بل أنه يتفنن في إلقائها،
0: يتفنن في إلقاء. نعم.
1: النكتة السياسية موجعة، وفي نفس الوقت تجعلك تضحك وخصمك يبكي منها.
0: نعم.
1: النكتة السياسية لها هدف تصحيح، أحيانا تصحح فهم عند الناقل لها، أو تفضح الخصم، أو تفضح الخصم المستهدف،
0: وأيضا لا تعريك أنت في في نعم. في الطرف الآخر لا تعريك،
1: تجعلك جهات تسديد فقط. بعد النكتة السياسية طبعا
0: هذا المحور الأول في أدب.
1: المحور الأول. نعم. المحور الثاني أنه كان له كتابات، يعني فله مؤلف، أعتقد أنت ذكرت أنه نعم. في الأمثال الشعبية.
0: نعم، أمثال الصنعانية.
1: الأمثال الصنعانية طبعاً، الأمثال الصنعانية كان أنا قرأت، واحد نزل مرة في وسائل التواصل جزء من هذا الكتاب أنا ما قد درأي هذا الكتاب بشكل عام. فنزل منه قطعة يعني بالأمانة والله ما توقعت أنه هذا الشخص الذي ما قرأ له في الكتاتيب، توقعت أنه عالم سيسيولوجيا، عالم كيف يتخيل الكلمة يدي جذورها من اللغة في كل القواميس،
0: ويتناول الأدب الاجتماعي
1: ويتناول الدلالات الاجتماعية منها من الكلمة هذه. يعني رجل عميق، ما هو الشخص بسيط. فعنده من المؤلفات الأمثال الشعبية، وعنده أيضا من المؤلفات كتاب اسمه مخطوط، وما زال إلى اليوم طبعا
0: ما زال مخطوط،
1: اسمه أحرار، أحرار أو قصائد أحرار. طبعا ما هوش من تأليفه، هو كتب عن فترة زمنية، عن فترة 46 و45 وما بعدها إلى 48.
0: نعتبره مؤرخ إلى جانب
1: هو مؤرخ. نعم هو مؤرخ. أيضا العزيز السنيدار المعروف عنه أنه كان عنده أسلوب، أنا يخونني التعبير ربما عن أقول أنه كان عنده أسلوب حديث، يعني كأنه الآن في صناعة الوعي، توجيه الوعي العام. فكان يوجه الوعي العام أحيانا من خلال الأمثلة، وأحيانا من خلال النكتة السياسية، وأحيانا من خلال التساؤل، فيسأل مثلا يسأل
0: وأيضا من خلال القصيدة
1: أو من خلال القصيدة أيضا يسأل من خلال التساؤل مثلا. يعني أنا أدي لك مثال، مرة الدعيس رحمة الله عليه اللي هو أستاذ المحلوي جزع على جنبه واحد اسمه الوشلي، هذا القاضي الوشلي معروف قصته، نعم. يعني أنه يزع على جنبه بعد الثورة بالضبط، بعد صنعاء مضاعفة يعني بعد الناس ميتين جوع بعد مش حاجة. فقال الوشلي ولابس التوزة هذيك، فقال للدعسية ما فعلت لك الثورة، زدت كملت أموالك شلطت عليك المال، وكم به طلاب سايرين مدرسة. فقال له الدعسي كفيني رؤيتها ولا الطلاب.
0: لا إله إلا الله.
1: فكان هذا طبعا
0: إجابة قاتلة،
1: إجابة صادقة. فكان يجيد هذا النوع
0: بالأخص من للقضاء، كان العلم محصور عليهم.
1: فحتى أنه كان هذا الوشلي منصف، يعني أنه بعد فترة رجع لا عنده واعتذر له أمام الناس،
0: اعتذار علني،
1: اعتذر علني قال أنا كان فكري خطأ. فأنا أقول لك أنه يعني الأسلوب هذا كان يجيده ببراعة كبيرة، الردود السريعة، الحضور البداهة
0: نعم.
1: حتى أنه فرصة. مرة الإمام سأله يعني ادوه من الحبس، قال ادوه من الحبس، جابوه من الحبس، فقال لها دحين عاد شي تخرج أو ماشي؟ قال له ماشي. يقول الإمام ماشي، قال له الماء أو شي تعجبك السجن؟ قال له يكفينا أن احنا جنبكم يا مولانا الإمام، يكفينا نسمع حقكم الزوامل لا نازل. يعني شي يقول له
0: سخرية،
1: يعني نسمع المظلومين جنبنا في السجون ضربهم، يعني سخرية لا دعاء اللي بجنبه ولا فهمه، ما فهمه إلا الإمام.
0: نعم.
1: فكان يعني يمتلك، أعتقد أن كلامه وأسلوبه هذا هو جزء من الكاريزما التي
0: كاريزما الشخصية. نعم
1: زي ما ذكرت أستاذ مسعود، نعم
0: الكاريزما الشخصية. إذن هذه هي مجمل السمات الأدبية لتجربة الدعيس الأدبية، وأيضا القالب الذي اختاره ربما كانت معظم قصائده بالعامية.
1: أي نعم، مع قصائد بالعامية يعني كثيرة، يعني معظمها لأنه أولا هو مثقف، يعني
0: مثقف،
1: ولأنه يشعر أولا يقول لك أنا في شعب أمي، أنا في شعب جاهل، ولذلك كان يشعر القصيدة العامية هي أقرب إلى وعي الناس، والتي استطاع أن تفتي الصخور الملكية التي وضعتها والحواجز والقوالب
0: وتصل
1: التي وضعتها
0: إلى البصر،
1: إما المارقة الكاذبة يستطيع أن تفتتها القصيدة العامية.
0: واختار القالب الذي يصل إلى أبسط الناس.
1: نعم هو بحر الرجز، كان يختار الرجز القصير.
0: قصير.
1: يا صاحبي إنكم كذا كذا، يعني مفاعل مفاعل.
0: الشعر بسيط ومفهوم ويصل إلى البسطاء.
1: يعني لا أعتقد أن هناك شخصية تنافسه في في في في في, في الصفات. سواء زميله أستاذه الدعيس يعني.
0: نعم. إذن كانت لديه الكاريزما، وهذه الكاريزما مكنتها من اختيار أدواتها الثورية ونهجها الثوري وأسلوبه في في في في في نقل هذا النهج والوعي الذي آمن به ونقله إلى غيره، واستقطاب غيره من الشباب للقيام ضد هذا الواقع عامة السائد، سواء كان واقع اجتماعي أو واقع سياسي، وبالتالي نعم. التغيير الثوري إلى الثورة.
1: أنا أستطرد هنا أنه أذكر من ضمن، كان طبعا كاتب رئيسي في صحيفة فتاة الجزيرة كاتب عمود رسمي، فكان كتاباته أسبوعية، فكان يكتب بمستوى احترافي كأنه خريج لامبريدج، جامعات لامبريدج. فحتى هذا الكلام لا أقوله أنا مدحا أو تعصبا له، وإنما ما كتبوا عنه النقاد، حتى أنه وصلت الصحيفة ليد الإمام، إلى يد طاغية اليمن أحمد حميد الدين. حين وصلت إلى يد الصحيفة وقرأ مقال المحلوي، طبعا عاد أهله في صنعاء، فقام على طول أصدر فرمان أو قرار بمصادرة بيت المحلوي وحتى حق الدكان والكل، كان معه دكان في سوق الملح.
0: أستاذ الأزياء السنغالي، إذن هذه الخصائص وهذه الصفات التي امتلكها حتى قيام الثورتين اليمنيات، الثورة الدستورية أولا 48، لأنها تعتبر أساس ومرتكز للثورتين
1: اليمنيات، وحتى قبلها ثورة 48
0: المحاولات الثورية ما قبلها،
1: المحاولات الثورية التي ربما لم يكتب لها التوفيق، لكنها كانت إرهاصات
0: ممهدة
1: للثورة العظمى،
0: ثورة سبتمبر،
1: الله عز وجل أضاء الشعب اليمني بها وعمت
0: وحولت مسار اليمن. إذن وصلنا بهذا إلى ختام هذه الحلقة، ولا زالت أو لا زال برنامجنا مستمر مع أصوات ثورية أخرى. ختاما مستمعينا الكرام، ختاما الشكر لك أستاذ فيصل نهار، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مع زميلي الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا.

0: الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الاهل للاحبه الشيطان مظهر البسمة والقلب الدنا تنزل من يذبح في منبوذ الدجاج.

بعد شهر تقولها باختصار ليه تتجرى تقصد لنا تخلي الحب دايم باحتضار ليه تتعالى تنكر حبنا ليه ما تجهر تقولها باختصار ليه تتجرى تقصد لنا لا تخلي الحب دايم باحتضار كفنت له الحب في قاع الوحل.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجز الثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية يوم الاثنين القائم بعمل سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله أرشل. وفي اللقاء نقل القائم بعمل السفارة التركية لفخامة الرئيس تحيات أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنيه لفخامته موفر الصحة وللحكومة وللشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. قال السلطان العراد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب أن السعودية جنبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة من خلال وقفتها الصادقة خلال أحداث حضرموت والمهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي. وأكد العراد في حوار مع شرق الأوسط أن الشعب اليمني بما يمتلكه من تاريخ وحضارة ومكانة لا يمكن أن يظل مرهونا لميليشيا، مضيفا أن السلام أحيانا لا يأتي إلا بفرض السلام. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي تموين مادة الغاز المنزلي في المحافظة. وشدد الخنبشي خلال لقائه المدير العام لشركة الغاز بحضرموت عز الدين الكسادي بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورية معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر في عملية التوزيع وتكثيف رقابة على المحطات التعبية ومنافذ البيع. التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدين.

التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة مع البنك الدولي والجهة الحكومية اليابانية ذات العلاقة. ناقشت جلسة حوارية تفاعلية عقدت أمس بمحافظة مأرب احتياجات النساء في مجال الحماية بالمحافظة نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن برنامج تدريبي لتأهيل كوادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. انتهى الموجز، في أمان الله.

عليهم عدن تلك المراعي والجبال السود واللي جاب موعود انت ما زلت واعي ذاكر اللي كان.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الذي نتحدث فيه عن الأمل. الأمل الذي نعيش فيه في هذه الحياة الدنيا، الأمل الذي يقودنا نحو النجاح، الأمل الذي يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على تجاوز كل مراحل الصعوبة وكل العوائق التي تقف أمامنا ونحن نسير في هذه الحياة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنقف مع قول الله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وأملا لإنقاذهم من الظلم والطغيان والضلالة التي كانت البشرية تعيش في ذلك الوقت فيها. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه للعالمين رحمة، وشاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يعيش النبي في كنف البيت الحرام، أول بيت وضع للناس، الكعبة المشرفة، المسجد الحرام في مكة المكرمة. عاش النبي عليه الصلاة والسلام جزءا كبيرا من عمره حتى بلغ 40، ثم أرسله الله سبحانه وتعالى يحمل للناس رسالة السلام، رسالة الخير، رسالة الأمن، رسالة الإطمئنان، رسالة الحرية، رسالة المساواة بين البشر. عرف بين قومه بالصادق الأمين، وكانت سمعته عليه الصلاة والسلام سمعة خير تتردد على ألسن الجميع. عندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الرسالة، رسالة الخير، رسالة الأمن، رسالة الحب، رسالة السلام، رسالة الأمن والاطمئنان للعالمين جميعا، كان الأولى بقومه أن يقفوا معه وأن يحملوا هذه الرسالة، لكنهم على العكس من ذلك، وقفوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. هل لأنه كان يحمل تاريخا ملوثا؟ لا، بل كان يعرف بالصادق الأمين. ما الأمر إذن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. القصة هنا ليست قصة شخص يكذبه قومه، إنما قصة منهج يحمله. طيب، ما القصة في المنهج؟ ما الأمر؟ ما المشكلة في المنهج؟ هل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام منهج التخريب؟ هل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسفك الدماء؟ هل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الطريق؟ هل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بانتهاك الحرمات؟ لا، إنما جاء بقيم الحرية والعدل والمساواة وغيرها من القيم، ولذلك قام ضده الملأ من القوم، كما هو الحال في دعوة جميع الأنبياء. الذين يقومون هم أصحاب المصالح، الذين تتعرض مصالحهم للخطر بهذه الدعوة التي يحملها المرسلون. الدعوة نصرة للمظلوم، فمن الطبيعي أن يقف الظالم ضدها. الدعوة تدعو إلى المساواة، فمن الطبيعي أن يقف السادة الذين يريدون الناس عبيدا لهم ضد هذه الدعوة. المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توزيع الثروة، والغني عليه في ماله حق للفقير، فمن الطبيعي أن يقف أصحاب الأموال الجشعين الذين لا يريدون للآخرين أي خير ضد هذه الدعوة، ولذلك وقف كبراء قريش ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.

وبدأ القوم يضيقون على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات عندما كان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم من الضعفاء في بداية الأمر، من الناس الذين يتوقون إلى الحرية، ازداد أذى قريش عليهم. ووصل بقريش في نهاية الأمر إلى التآمر على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجدوا حلاً لاتساع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة المستجيبين لهذه الدعوة إلا التخلص من النبي عليه الصلاة والسلام. هل القضية هنا قضية تخلص من شخص؟ لا، إنما القضية أكبر من ذلك، قضية وأد لما يحمله هذا الشخص، وأد للمنهج الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمله. وتآمر المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بإبلاغ الدعوة إلى العالمين جميعا، وهو على أمل كبير يعيش له، وهو نشر الدعوة في أرجاء المعمورة. وصل بهم الأمر إلى أن يحاصروا منزل النبي عليه الصلاة والسلام لاغتياله في داره، وهو منهم وبين أظهرهم تربى وهو الصادق الأمين، إلا أن الملأ من القوم لا يريدون له أن يستمر. وتنفيذ هذا الأمر للأسف الشديد يأتي على يدي أيضاً الضعفاء الذين يأتي النبي لإنقاذهم، لكن لا بأس في ذلك، إرادة الله تقتضي أن ينتشر هذا الدين. فتجاوز النبي هذه المشكلة بأن جعل الله من بين أيدي المحاصرين له سداً ومن خلفهم سداً، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام واتجه إلى صاحبه وتوجه إلى المدينة المنورة مروراً بالاختفاء 3 أيام في غار ثور في اتجاه اليمن حتى يعمي الطلب عن قريش. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا هذا فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. المشركون بحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام بل قتل دعوته، حتى وصلوا إلى باب الغار. رآهم أبو بكر الصديق أو شعر بهم، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الآثار: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. وكان خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. بعض الناس يقولون الآن ما دام وصل المحاصرون والمشركون إلى باب الغار انتهى الأمر، إذن أبو بكر الصديق يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرد على أبي بكر مطمئنا: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمات التي تطمئن أبا بكر وتطمئن المؤمنين جميعا. وبالفعل انصرف المشركون من باب الغار الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله سبحانه وتعالى. تسرب اليأس إلى قلوبهم بأن هذا المكان لا يمكن أن يكون فيه محمد، مع أن آثار الأقدام دلتهم وأوصلتهم إلى ذلك المكان. لا تحزن إن الله معنا، وبالفعل كان الله معه فصرف عنه المشركين، وبالفعل خرج النبي عليه الصلاة والسلام آمناً من مكة متجهاً إلى المدينة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا الأمل والتفاؤل، لتظل حياتنا أجمل وأسعد بإذنه سبحانه وتعالى. على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: مآرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير والنور لكل القلوب التي تنصت إلينا الآن عبر أثير المساء. يا أهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة ننسج فيها معا خيوط الحكاية والكلمة الطيبة. في حلقتنا هذه سنمضي في رحلة عبر دروب الكرم وطلاقة الوجه وأثر الابتسامة في نفوس البشر. سنمر على محطات معرفية وقصص تروي لنا كيف استحق الكريم مكانته في التاريخ. ابقوا معنا، ففقراتنا متنوعة وحكاياها لا تمل.

سبحانه ويوسع أرزاقنا بكلمة طيبة ووجه بشوش. العرب ربطوا بين بشاشة الوجه وكرم الروح، فالبشاشة هي الرسالة الأولى التي نقدمها للضيف قبل أن نقدم القراء. يقول الشاعر الأبرش: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويجعل الخريمي من البشاشة وجبة تغني الضيف عن كثرة الطعام، حيث يقول: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف كثرة القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. أما عن التفاني في خدمة الضيف وإيثاره على النفس، فيصور لنا الشاعر المقنع الكندي هذه الحالة من الكرم المتناهي قائلا: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويبقى الكرم في ميزان العرب صفة تظهر في تفاصيل الكلام ومواقف الرجال. وكما قال الشاعر المتنبي في ربط الكرم بشخصية الإنسان: كرم تبين في كلامك مثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. فالجود ليس في المائدة فقط مستمعين، بل في الابتسامة التي تشعر الضيف أنه في بيته. إذن الآن ننتقل من أقوال الحكماء إلى زاوية خاصة نتأمل فيها مواقفنا اليومية، فبعد هذا الفصل الفني نذهب إلى فقرة لفتة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا التأملية لفتة. نتوقف اليوم عند قيمة قد نظنها بسيطة لكن أثرها في القلوب عظيم، إنها بشاشة الوجه، حيث يروى أن أعربيا رأى رجلا دائم العبوس فنصحه ببساطة الفطرة قائلا: يا هذا، لا تقطب وجهك فتزيده قبحا على قبح. تأملوا إلى هذه الكلمة، إنها تضعنا أمام مرآة أنفسنا، فهل ندرك أن وجوهنا هي الرسالة الأولى التي نبعثها للآخرين قبل أن نتحدث؟ لقد اختصر حكيم عربي فلسفة التعامل في بيت واحد حين قال لابنه: بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فالابتسام مفتاح يفتح القلوب الموصدة وطاقة تمهد لك طرق النجاح. أما العبوس والغلظة فهما في الحقيقة حجر نلقيه في طريقنا ولا نلبت أن نرى ارتداده علينا جفاء وقطيعة. حتى في تراثنا وصف الوجه الذي غاب عنه الحياء بصلابة عجيبة، حتى قيل في بلاغة السخرية إن صاحبه لفرطه وقاحته يستحق أن تتخذ من جلدة وجهه حدوة لحصان. خلاصة لفتتنا اليوم مستمعينا: وجوهنا مرايا لقلوبنا، فمن كان قلبه عامرا بالود أشرقت ملامحه، فلتكن ابتسامتكم وكلمتكم الطيبة هي العنوان الذي تقابلون به العالم. فما نزرعه من ود في وجوه الآخرين نحصده بتأكيد في قلوبهم. مستمعين الأعزاء، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم من قيم التعامل إلى عالم المعرفة والأرقام، لنقف معكم في فقرة دقائق معرفية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. والآن إلى محطتنا التي سنسلط فيها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي ومعلومات مكثفة ومفيدة. لكن هل سمعتم بمجموعة بريكس؟ هي تكتل اقتصادي وسياسي يضم أقوى الدول نموا في العالم. الاسم اختصار لأول حرف من دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. بدأت الحكاية عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2010، فأصبح الاسم بريكس. الهدف هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويتها. واليوم العالم يترقب انضمام دول جديدة، ما قد يغير موازين القوى الاقتصادية. إذن مستمعينا، من لغة الأرقام والاقتصاد نعود لنحكي حكاية الإنسان وقيمته. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة. نسافر معكم عبر الزمن لننصت لحكاية من أروع ما قيل في كرم العرب. يحكى أنه في عام أصابت فيه العرب سنة قحط وجدب شديد، قحطت فيه الأرض وإغبرت السماء وندرت الأقوات وأيقن الناس بالهلاك من الجوع. في تلك الليلة الباردة كان حاتم الطائي في خيمته مع أسرته، وكان صغاره يتضاغون من شدة الجوع، يبكون عواء كعواء الذئاب. وبينما كان حاتم يحاول تسرية زوجته وأطفاله بالحديث لينسيهم ألم الجوع، إذ سمع صوتا من خارج الخيمة. خرج حاتم فوجد امرأة من جاراته قد أقبلت إليه تطلب الغوت، فأخبرها حاتم بابتسامة وهدوء أن يطمئن قلبها، ثم عاد إلى أسرته وذبح فرسه الوحيدة التي كانت أعز ما يملك ليوفر الطعام لضيوفه ولأهل الحي. قام حاتم بنفسه يوقد النار ويشوي اللحم، ثم طاف على بيوت جيرانه واحدا تلو الآخر يدعوهم قائلا: هبوا أيها القوم، عليكم بالنار. فجمع الناس حوله يأكلون من طعامه، أما حاتم فقد جلس في ناحية بعيدة يراقب فرحة الناس وشبعهم، ولم يذق من اللحم لقمة واحدة رغم أنه كان أحوجهم إليه. وحين عدله البعض على هذا الفعل أجابهم بأبيات تلخصان فلسفته، حيث قال: مهلا النوار أقل اللوم والعدل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فاصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم، فلا يقرى إذا نزل. لا تعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. إذن مستمعين، العبرة من القصة هي أن الكرم الحقيقي ليس ما تجود به أنت وأنت غني أو في غنى، بل ما تجود به وأنت في أمس الحاجة إليه. يا لها من قصة تملأ الروح بالمعاني. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نذهب إلى محطتنا التي نسترجع فيها حكم العظماء، فقرة قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطتنا في ذاكرة الأجداد في فقرة قالوا ومضوا، حيث نستحضر حكمة الحكماء ونغوص في قيم صاغت شخصية الإنسان العربي. واليوم نتأمل في سيرة الكرم، لا كفعل نقوم به لأجل غاية بل كنهج حياة وسجية طاهرة. لقد كان العرب يدركون أن الكريم هو سليل النبل والأخلاق، وأن سخاءه ليس تكلفا أو بحثا عن مصلحة، بل هو نبع يفيض من قلب محب. ومن هنا جاءت الحكمة الخالدة من جاد ساد. إذا مثلنا العربية اليوم من جاد ساد أو من جاد سادة. الأعزاء الكرام، السؤدد والسيادة هنا ليست منصبا أو وجاهة يسعى إليها، بل هي نتيجة حتمية لفيض من العطاء. فالمجتمع حين يرى هذا الجود المتأصل وهذا البذل الذي لا ينتظر مقابلا، تلتف القلوب حول صاحبه بصدق ومحبة. الكرم هنا يفرض هيبته واحترامه كقيمة حميدة ومحببة، فيصبح الكريم سيدا في عيون الناس، لا لأنه أراد ذلك بل لأن أخلاقه هي التي جعلته في صدارة نفوس. فالسخاء رداء لا يرتديه إلا النبلاء، وهو الحصن الذي يكسب صاحبه مكانة تنال بطيب الأثر. المستمعون الأكارم، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم إلى عالم الأدب والبيان في فقرة درر الكلام.

0: الصرر والكلام. ومع ختام حلقتنا نصل إلى درر الكلام، حيث نقتطف من بستان الشعر بيوتاً خلدها التاريخ في وصف أهل جود. نستحضر اليوم أبياتاً لشاعر أبي بكر الشبالي يصف بها كرم خالد بن يزيد في صورة تجعل من العطاء خصلة فطرية لا تفارق صاحبها، حيث يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كريم كريم الأمهات مهذب تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج خزانة التراث الذي نتتبع فيه المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية. نلتقي في هذه الحلقة مع الأخ
1: أحمد عبود. أحمد بن خير الحلال.
0: والأخ أحمد عبود هو من ممارسي حرفة الحدادة والذين توارثوها أبا عن جد ولا زال يمارسها حتى اليوم. سنتعرف في هذه الحلقة على المنتجات التي يقوم بإنتاجها في المحدة الخاصة به وعلى المواد الخام التي يستخدمها وأيضا المنتجات التي ينتجها وبعض الجوانب المرتبطة بحرفته والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة الحدادة التي لا زالت مستمرة في مجتمعنا حتى اليوم. أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: مرحبا بكم. حلو وسهلا يا أخ مسعد. حياكم الله.
0: إذن في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نتعرف على بدايات أو متى بدأت تتعلم هذه الحرفة.
1: والله من الطفولة يعني من وراثة عن أبوي وعن جدي طلعت يعني من أول في الدراسة الابتدائية وأنا أحدد وأول ما أبدأ بصناعة الحاجات البسيطة يعني سكاكين وفوس على بداية العمل.
0: البدايات
1: أيوه. شوية شوية حتى اكتسبت المهنة من الوالد رحمه الله وتطورت العمل إلى جنابي والحمد لله جيت صناعة الجنابي والسكاكين وكلها يعني الحمد لله.
0: إذن لازلت تمارسها حتى اليوم. اكتسبت المهنة من الوالد. الوالد كان حداد.
1: نعم حداد رحمه الله هو حداد بامتياز. عبود أحمد بن الخيرة معروف رحمه الله كلهم أسرة آل بن الخيرة وآل يحيى كلهم رحمهم يعني عملنا معروف الجوبة الشغل الجوبي ويمارسوا مهرة الحدادة أبن عن جد. وحنا حتى الدراسة وحتى الوظائف ما خيلنا لها.
0: لا زالوا كثيرين منهم يمارس مهنة الحدادة حتى اليوم.
1: أيوة كثير يعني منهم ولكن أولادهم حتى أولادنا بدأوا يضعفوا. نعم أنا علي واحد يعني مسك العمل واثنين لا. نعم أخوي عليه واحد مسكها محمد زبن الله مسك العمل
0: وأجادها.
1: نعم
0: بدهم يصنع الجنابي.
1: إيه محمد زبن الله ما شاء الله عليه
0: جنابي
1: وسكاكين وكل شيء
0: معروفة في المجتمع المغربي وغيره من المجتمعات المغربية الجنبية البنخيرية معروفة.
1: معروفة حتى في نجران تطلعون تقول هذا يقول لك هذا نخيرية ولا هذا جوبية بشكل عام. حتى في نجران
0: معروفة
1: حتى في نجران
0: يعني أنها تمتاز على الجنابي الأخرى.
1: تمتاز على الجنابي.
0: من حيث
1: القوة ومن حيث جيات الصناعة.
0: وش ذي ميزها؟
1: صناعتها وحديدها الفاخر يعني من أحسن الحديد. الجنابين الخيرية وعمي زبين بن خيرة
0: هذا المجلخ ما تقاربوا المجلخ؟
1: هذا السابقنا
0: الآن؟
1: لا اليوم نستخدمه
0: الجنابي؟
1: نستخدمه
0: تستخدمه؟
1: نعم تدور الحضارة حتى المنفاخ كان من أول منفاخ يد الآن كهرباء. نعم
0: أكيد.
1: نعم كل شيء يعني تطورت الصناعات
0: يعني أدخلت تحديثات في هذه المهنة؟
1: أكيد
0: استخدمت الآلات الحديثة.
1: الآلات الحديثة استخدمنا الصنافر استخدمنا المبارد استخدمنا كان من أول ما بالله مقشط وحجر مقشط. نعم تخفف علينا كيف
0: المجلخ والصنفرة
1: بنعمة كانوا من أول يسيروا على مسافات واليوم سيارات.
0: نعم.
1: والعمل
0: وتقلل الوقت والجهد. الآلات الحديثة
1: الوقت والجهد. نعم أكيد.
0: لكن الجودة هل تؤثر في نوع الجودة مثلا؟
1: يعني هذا ما تأثر شيء في الجودة.
2: إذا الحديد الجيد هو جيد.
0: المقشط اليدوي والمجلخ هل فيه فرق بينهم من حيث الجودة؟
1: إيه من حيث الجودة فيه فرق على حسب ما يقولوا لكن نحن يعني بالنسبة لنا ما نشوف شيء فارق فيها أبدا لأنها هي أهم شيء الحديد المختار الصح لأنه نوعية الحديد.
0: طيب وش تصنعوا الحديد وش الحديد ذي تستخدموه في مثلا في صناعة الجنابي؟
1: الهندوان هو بشكل عام الهندوان هو من بنز الدبابة من الكمانات أي حديد لا يقبل الطرق بارد هذا هو الهندوان الذي لا يقبل الطرق بارد حديد هندوان
0: يعني
1: معروف في العلوم
0: ما يمكن أنك تطرق
1: لا بارد هذا الهندوان
0: يبقى
1: زي ما هو كم ما طرقتها
0: ضروري
1: بالنار
0: حتى تشكله
1: أكيد
0: إذا ما
1: ما يتشكل ولا يصنع شيء ولا لأن الحديد القوي لا يمكن أنك تأثر فيه بالضرب إلا وهو حامي بالنار ودرجة عالية حتى درجة عالية نعم.
0: تستخدموا الكير
1: الكير الكير والفحم كير على
0: من أين تحصلوا عليه؟
1: والله كانوا الأول يجيبوه هنا من كنا نجيبه من صنعاء أول حدادة والله إني أذكر أجيبه من صنعاء كنا نجيبه من صنعاء وكان رخيص الفحم ب50 ريال الشوال اليوم الشوال ب20,000 ولا يجيبوه هنا من قدا حضرموت الآن من مع نزوحنا لا كنا في الجوبة يتوفر معنا السود الحمد لله كان من أول في الجوبة وإحنا في الجوبة لكن مع نزحنا تعقد علينا السود وبعد علينا يجيبه من حضرموت وسود غير زين ما بالله أشجار ضعيفة ماشي من الأشجار الذي كنا نستخدمها من أول السود
0: يعني كيف السود الردي وش
1: السود الردي من هذا السيسبان والبلا وشده والنظار لكن السود الأصلي هو السمر ولا الضهياء هو الطلح أكيد هذا الثلاثة الأنواع
2: يعني من حيث
1: يرمد السجر الخفيف هذا يرمد بسرعة نعم بستخدم لك بيسنة ما تسوي لك جنبية شوالة كاملة لكن هذاك يمكن تسوي لك 3 جنابي السود الأصلي يمكن تسوي لك 3 جنابي 4 جنابي بالشوالة الواحدة لكن هذا الفحم الذي يجيبه لنا حق المطاعم من حق مع النزوح تعبنا والله أنه تعبنا لأن إحنا هناك في الجوبة إن حصلنا على سود ولا رحنا بخشاب وسودناها إحنا
2: وجوده
1: إن حصلنا على سود في الجوبة ولا حرقنا خشب معروف وشو سمر موجود لكن هنا ما بالله نشتريه وما إحنا دارين وشو ما نعرفه إلا في الكيلو ونقده رماد ما يفيد وخفيف خفيف أنا ما يجي الهواء إلا هو يطاير
2: يرمد
1: بسرعة
0: يعني تواجه صعوبته غلا أسعار السود وقلت
1: جودته ونسأل الله السلامة.
0: إذن عن المنتجات حدثنا عن المنتجات التي تنتجها ما هي أنواع المنتجات التي تنتجها؟
1: والله الجنابية هي الجنبية الحد الذي يعمل حد الجنابية هذا والسكاكين زي ما شفت يعني هذا السكين هذا من هذا نعم من هذا النوع وأصغر ونصلح الجنابية والمباسم. كل أعمال الحداد نجدها والفوس والعطوف هذا على ما يقولوه أنا يقولوا عطوف حنا نقول لها فوس
2: الفاس
1: يا عطيف نجدها ولكن
0: وين تسوق منتجاتك؟
1: أنا في مأرب وفي الحصون في المجمع في أنا سوقها أنا بنفسي وفي جوز زباين ولكن قليل مع النزوح
0: لما تسوق منتجاتك للسوق تبيعها
1: ولكن في ضعف تسويق قد احنا
0: نشوف انها اغلى من المنتج الخارجي
1: نعم نشوفها اغلى من المنتج الخارجي اكيد ولكن احنا قد احنا نمشي الوقت مع
0: زباينك معك زباين معروفين
1: معنا زباين معروفين يجوا عندنا معروفين ولا في زباين يجونا
0: بخصوص الجنبية كم تكلف صناعة الجنبية عندكم اليوم؟
1: والله صناعة الجنبية تكلف 150,000 يعني هذا النصلح بس الحالة
2: النصلح
1: والرأس
0: مع تركيب الرأس
1: لا الرأس لا من عند راعيها لكن السلة الحالة 150 مع تركيب المبسم إذا جاب الرأس تكلفها 200-180-170 حسب الوقت نعم.
0: طيب هذا بخصوص التكلفة بخصوص الجهد والوقت كم تستغرق منك صناعة الجنبية الواحدة؟
1: الله حسب إذا مشيت فيها ما دخلت في أي عمل آخر ما أخلصها في أسبوع 5 أيام
2: تستغرق
1: لكن إذا دخلنا في عملها
0: إذا كنت متفرغ لها تماما أما إذا كانت معك أعمال أخرى في المحدة
1: لا تأخر شوي 10 أيام كذا نص شهر
0: قلت لي المنتجات التي تنتجها حاليا هي الجنابي
2: والفوس
0: والسكاكين وتسوقها للسوق المحلية لكن تعاني ضعف من التسويق
1: نعم ضعف تسويق واستغلوها
0: منافسة المنتج الخارجي والمنتج الجاهز
1: غالية فعلا ولكن الريال ما عاد بشله ثمن
0: غلاء أسعارها نظرا لما تحتاجه من وقت وجهد لأنها تعتمد على الجهد اليد
1: هذا السكين ب20,000 كنت أول أبيعها ب1500 بس ال1500 كان فعني أحسن من 20,000 اليوم ما بشلها قيمة هي غالية فعلا لكن ما بش الريال قيمة
0: إذا حدثنا عن أبرز الصعوبات التي تواجهها في مهنتك هذه.
1: والله الصعوبات هي الحديد والفحم. الفحم أيوة الفحم.
0: ما تلقوش حديد له جودة.
1: ما عاد إلا من هذا الخردة. ما بالله لا شيء حديد من تبع تبع من بعيد إلى بعيد. والفحم هذا الفحم يعني والله إنه تعبنا. والله الأشياء الثانية الحمد لله متوفر 26 موجود متوفر كل شيء صنافر جلوخات مبارد كل شيء متوفر لكن الفحم هذا هو الذي معقد على الحداد خاصة.
0: يعني بقية المواد الخام سهلة ومتوفرة وموجودة.
1: الحمد لله موجودة لكن ولو هي غالية غالية بالفعل ولكن قاعدة
0: في
1: السوق.
0: والغلاء ينعكس في غلاء المنتج دي تنتجو.
1: نعم ينعكس في غلاء المنتج. وهي زي ما خلفنا بابا والله.
0: لكن الوضع هذا ساري على الكل على بسبب انهيار العملة بسبب الوضع الاقتصادي بسبب
1: انهيار العملة كلها هذا بسبب انهيار العملة. زي قلت لك قبل كانت الأشياء رخيصة ولكنها لها قيمة ولها ثمن. أنا أحقد أول كان أبوي رحمه الله يصنع الجنبية بألفين ريال. والله يبقى ألفين
2: ريال
1: جنابي إيه معروفة جنابي أبوي رحمه الله
0: الوالد عبود بن خير رحمه الله
1: أحمد بن خير نعم ألفين ريال لكن الألفين لها قيمة. اليوم بمئة وخمسين ما تسوي شيء. وهذا قلت لك هو النزوح هذا هو تعبنا تعبنا وعدنا
0: حيث انقطعتوا عن المهنة
1: انا على العمل وعلى حتى على توفير السود. قلت لك الفحم هذا كان في الجوبه حصلنا شراء زين ولا عملنا بنفسنا.
0: بعد ما نزحتوا الى هنا كم استغرقت لما رجعت لممارسه المهنه؟
1: سنه لانه جيت سنه وكان الولد عنده اصابه وسافرت معه مصر جلست معه 4 أشهر وجيت لهنا وجيت وبعدها قد تغلقت
0: ولدك الكبير اصيب في الجبهه
1: ناصر وقد تغلقت هذا الملعى وما عبد الله جابوا لي المحده مع بلاد جناح بلاد الجناح
2: بصعوبه
1: حتى السماء البيت ما جاء له هناك 1000 سعودي ايجار. هذا جابها ولد عمي سيف راح للمحده وجابها لي وبدات يعني سنه وانا قاعد بدون
0: وانت متفرغ ولا معك عمل؟
1: اي عمل سنه وانا قاعد منها 14 في مصر وباقي
2: مع الولد
1: ونسال الله السلامه وربك.
0: اذا في ختام هذه الحلقه نشكرك اخي احمد ويسرنا ان نقدم لك هديه متواضعه من راعي البرنامج جامعه اقليم سبا ونتمنى لك التوفيق والنجاح في مهنتك التي تمارسها مهنه الحداده.
1: البرنامج للاخ مسعود عكيزان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
0: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس

النشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل القائمة بالأعمال التركية ويحذر من اتفاقيات تهدئة لا تعالج سلوك النظام الإيراني. عضو مجلس القيادة دكتور عبد الله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع للصحة الوطنية. جلسة حوارية بمأرب تناقش تحديد احتياجات النساء في مجال الحماية. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين القائم بأعمال سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله أرشل. وفي اللقاء نقل القائم بأعمال السفير التركي لفخامة الرئيس تحيات أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنيه لفخامته موفر الصحة وللحكومة والشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. وفي دوره حمل رئيس مجلس القيادة السفير التركي نقل تحياته وإخوان أعضاء المجلس والحكومة إلى أخيه فخامة الرئيس أردوغان متمنين له موفر الصحة والسعادة ولشعب التركي الشقيق مزيدا من التقدم والرخاء. وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها إضافة إلى مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية وقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة الرئيس عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط حضارية وإنسانية راسخة، مشيدا بما قدمته الجمهورية التركية من دعم إنساني وإغاثي وتمويلي بما في ذلك جهود المؤسسات التركية الرسمية والخيرية التي خففت من معاناة الشعب اليمني. كما عبر فخامة الرئيس عن تقديره الكبير لاستضافة تركيا لآلاف اليمنيين الذين اضطروا لمغادرة البلاد جراء انقلاب الميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما وفرته أنقرة لهم من فرص للإقامة والتعليم والعلاج والعمل، فضلا عن استمرار الجامعات التركية في استقبال الطلاب اليمنيين وإعدادهم للمساهمة في بناء المستقبل المنشود. ورحب فخامة الرئيس باستئناف برنامج الدعم والتعاون التركي مؤكدا أهمية البناء في هذه الخطوة بما يخدم أولويات الحكومة اليمنية خصوصا في مجالات التعليم العالي والصحة والبنية التحتية والكهرباء والطاقة. وأعرب رئيس مجلس القيادة عن تطلعه إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة وتعزيز التنمي المستمر في التبادل التجاري بين البلدين رغم ظروف الحرب القاهرة التي أشعلتها الميليشيا الحوثي الإرهابية. وتطرق

الطاقة محذرا في هذا السياق من أي اتفاقيات للتهدئة التي لا تعالج سلوك النظام الإيراني في استخدام الميليشيا المسلحة كأدوات عابرة للحدود، وسيظل الاتفاق هشا موجها لإدارة الأزمات وليس حلا مستدما لها. وأشار الرئيس إلى أن اليمنيين لا ينظرون إلى المشكلة مع النظام الإيراني من زاوية الملف النووي وحده، بل من زاوية خطر استمرار هذا المشروع التوسعي الذي أنشأ ودعم وسلح وكلاء متمردين صادر ممتلكات الدولة الوطنية في المنطقة، وهددوا الأمن الإقليمي والملاحة الدولية. وأعرب فخامة الرئيس أن السلام الحقيقي يبدأ من احترام سيادة الدولة ومبادئ حسن الجوار وإنهاء دعم الميليشيا وتخفيف وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها وضمان احتكار الدولة وحدها للقوة وقرار السلم والحرب. وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف لبحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الصحة الوطنية. وفي مسهل اللقاء نقلت السفيرة البريطانية تعزي حكومة بلادها بوفاة فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، وعبرت عن مواساتها في هذا المصاب مشيدة بما مثله الفقيد من حضور في مرحلة مهمة من تاريخ اليمن. وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة بيئة أكثر استقرارا للتعافي الاقتصادي. واستعرض الدكتور العليمي خلال اللقاء الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والجهود الجارية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات والتعاون مع التحديات القائمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الأمن البحري ودور مصلحة خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب وتأمين السواحل وسبل تعزيز قدراتها الفنية والتشغيلية. وأشاد الدكتور العليمي بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لقطاع الأمن البحري في اليمن بما يساهم في رفع جاهزية خفر السواحل وحماية الممرات البحرية. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن والذي تكللت بتوقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن دعما لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات وتعزيز الاستقرار لخدمات الكهرباء والقطاعات الحيوية المرتبطة بها. من جانبه أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على مواصلة التعاون مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسار السلام. بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق محمد بعكر مع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قداش سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالاتها الحيوية ذات الاهتمام المتبادل. واستعرض اللقاء اتفاقيات التي يجرى العمل عليها في المجالين الاقتصادي والأكاديمي والخطوات التنفيذية لتوقيع النهائي عليها، إضافة إلى بحث آلية تعزيز التعاون في مجالات الصحة والإعلامية بما يساهم في دفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. ناقشت جلسة حوارية تفاعلية عقدت أمس بمحافظة مأرب احتياجات النساء في مجال الحماية بالمحافظة نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية بدعم منظمة أوكسفام. وأوضح مدير البرنامج والمشاريع بالمؤسسة صالح الغانمي أن الجلسة الحوارية التي شارك فيها نحو 45 مشارك

سكان ومشارك يمثلون السلطة المحلية ومنظمة مجتمع مدنيين عاملين في مجال الحماية وجمعيات ومنظمات وقيادات نسائية وقانونيات ومؤسسات إعلامية هدفت إلى تفعيل آلية حماية النساء بما يتناسب مع السياق المحلي بالمحافظة والوضع الإنساني الخاص في ظل النزوح الكبير إلى المحافظة والوضع الاقتصادي والمعيشي. وأشار الغانمي إلى أن الجلسة ركزت في نقاش المشاركين على محورين هما التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه حماية المرأة والتحديات الأمنية والرقمية وتأثيرها على حرية المرأة وأمنها ووضعها في مصفوفة متكاملة للعمل على معالجتها. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل القائم بالعمل التركية ويحذر من اتفاقات تهدئة تعالج سلوك النظام الإيراني. عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مسجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. جلسة حوارية بمأرب تناقش تحديد احتياجات النساء في مجال الحماية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا الأكارم مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي نسرد فيه قصة يعني أشخاص من ذوي الدخل المحدود والمهن الحرة في محافظة مأرب. ولدينا هنا أحد الضيوف من محافظة الحديدة، عرفنا باسمك.
2: إبراهيم عبد الله الهالي.
1: العم علي من محافظة
2: الحديدة.
1: عم علي في إيش تشتغل؟
2: في البالونات، في الحبحب، في أي حاجة.
1: هنا في شارع العام بتشتغل في البالونات، بالونات الألعاب حق الأطفال.
2: أيوة، في الشارع العام هنا في مأرب نفس اليوم أشتغل في البالونات، عمري 60 سنة.
1: أيوة. ما شاء الله. قبل ما تشتغل في البالونات قبل رمضان، يعني في أيام الفطر، إيش بتشتغل بالضبط؟
2: تشتغل في حبحب، في أي شغلة ما تقابلها تشتغل فيها.
1: يعني أنت بتشتغل في غير رمضان في الحبحب؟
2: في الحبحب، في أي حاجة، في أي شغل اشتغل.
1: طيب كلمنا، ليش جيت مأرب؟ ليش يعني اخترت مأرب بالذات؟
2: لأنها الشغل شوية موفر رقم الأيش، إما الحديدة الأيام ما فيهاش خلاص مأطلة، حتى ما تطلعش مصروفك حق اليوم.
1: كنت اشتغل في الحديدة من قبل الحرب؟
2: أيوة، كنت اشتغل في الحلقة بحبحب في سبق لي اليوم،
1: في البيع الحبحب.
2: أيوة، في سبق لي اليوم، لكن اليوم أتينا سبق الحبحب تشتري البيئتك لسه 3 أيام متخارجش حقها.
1: إيش السبب؟
2: السبب ضعف الناس، ما فيش معهم مشتروا صاح مشترى. إما أول كنت 100 مشيها و100 شمام ويجي الظهر الساعة 2 كده خلصت، اليوم تجلس بالمية 4 أيام متخارجكش حتى، لا مكسب ولا تخارج حتى زلط الناس.
1: يعني ضعف الحال في
2: الحديدة. أيوة، ضعف الحال في الحديدة.
1: عند الناس كلهم؟
2: عند الناس كلهم، بعضهم بيعهم أبوابهم بيوت حقهم.
1: إيش الأسباب هذه؟ يعني بسبب الحرب؟
2: الحرب، ما في شغل، مينا موقفة، مصانع موقفة، كل حاجة موقفة.
1: من متى بدأت تشتغل أنت؟ كم كان عمرك لما بدأت؟
2: أشتغل وقعد عمري 20 سنة، شغال طوالي، إذا أنا مواصل لما الآن.
1: لما
2: في 83 أنا.
1: 83؟
2: أيوة، في 83 يوم قرص شهر 7.
1: ما شاء الله، حافظ التاريخ.
2: أيوة، لأنه يوم قرصك تحفظه وتسجله في قلبك ما ينتسيش.
1: يعني يوم جميل هذا.
2: أيوة، يوم كده أحسن يوم، صدق الله هو يجي.
1: كم معك أولاد؟
2: 100 سنة فرق.
1: 9. بكم تزوجت هذيك الأيام؟
2: هذيك الأيام والدنيا راحة ب25,000، والدنيا حتى لو اشتغلت ب100 تكفيك، 100 ريال، 50 ريال تكفيك.
1: عشان كذا أنت حافظ التاريخ.
2: أيوة.
1: لأنه كان قليل ورخيص.
2: أيوة، قليل ورخيص، لهم 50 ريال كفاية تتغدي وتتخزي منه وتعمل كل حاجة. إما اليوم هنا أقل حاجة شالك 10,000 ريال.
1: 10,000.
2: 7-8 أقل شيء.
1: ما تمشيش معك كلها، يعني ما تكفيك.
2: وما تكفي إلا قوك إن إحنا نقتصد.
1: تزوجت ب25 ريال، يعني قيمة كم؟ 17 نسوان اليوم، يمكن أكثر من 10 نسوان.
2: أيوة، ذاك اليوم والجرام كلها ب70 ريال، ب80، اليوم بكم هنا؟ ب60,000. مناسبة القرص حتى لشليت جرام ب70 ريال، ويا من 60,000 اليوم. 25 اليوم، ذاك اليوم لشليت بهذا شل منها كم جرام؟ 70 ريال.
1: أيوة. طيب ايش اللي يخلي خلى النسوان اليوم غاليات؟ يعني والنسوان حق زمان احسن.
2: مش غاليات، لان الملابس اليوم 25 مش متلبسه بهالقرصه، حتى ولو 100,000 هناك مش متلبسه. ذاك اليوم تلبس ب2,000 ريال للقرص، ولا الواحد يتلبس ب200 ريال، ب300 ريال، ب500.
1: طيب من بدايه عمرك وانت تشتغل في الحديده ولا تنقلت بين المحافظات؟
2: والله في الحديده، ومره تنقلت في دخلت عمره، وبعدها دخلت شفت الاشغال في السعوديه ودخلنا، وردوا كانوا يرحلوا، نحن ترحيل خلاص كرهت من هناك، تعذبت عذاب عذاب شديد وقلت خلاص بطلت. وهي وهي
1: يعني بدأت تشتغل في هناك في السعودية؟ دخلت السعودية؟
2: لا بعد العمرة جلست في السعودية.
1: كم ضليت هناك تشتغل؟
2: يمكن حوالي 6 شهور. استر الله عليك 3 شهور ومسكوك ورحلوا لنا وترجع، لكن وقع تعذيب تمشي من الصباح من المغرب. كرهت السعودية.
1: كيف كان العمل معك هناك؟
2: الأمل كان كويس هناك، تشتغل ب100 سعودي، ب50، ب80،
1: كان لها قيمة المئة.
2: أيوة 100 سعودي هنا 35,000 اليوم. هناك تشتغل بها يوم واحد بس.
1: يوم
2: واحد. أيوة. لكن هنا تمشي حالة، احنا الحمد لله تحصل 7-8-10، هذا تأكل النص والنص، ترفع على الجهال ما هو مشكلة.
1: يعني اليوم أنت صارف على نفسك هنا في مأرب وتحول للبلاد؟
2: أيوة، كم محصل تقسيمها سواء النص للعيال والنص لي أيضا، وأكثر إن النص للعيال سديرها.
1: يعني تخلي لهم الأكثر؟
2: أيوة الأكثر، لأنهم 9 فرق سنهم وأنا الحالة هنا، حتى الاسترفت 5 بدنا أخلي لهم 10-8 يوميا.
1: وتحول لهم شهريا؟
2: كل خميس أحول، كل خميس.
1: كل خميس؟
2: كل خميس أحول ضروري، كل خميس تحويله.
1: بس يأخذوا عليك عشان الحوالة صح؟
2: يأخذوا تحول ب 57، يقول لك 25,000.
1: توصل لهم 25؟
2: أيوة توصل لهم الحين 20، الحين 15-10 قدر الشغل، مش إنها سوا. وكم من أيام دقيقة خميس وانت ما ماكش تصبر ما تحولش.
1: طيب خلينا نتكلم على يعني ما بين الحاضر والماضي، ايش الذي تغير قبل يعني الحياة في الحرب والحياة قبل الحرب؟
2: والله قبل الحرب كان حياة حياة احسن حياة اي شيء منها، لكن من حين ما اجى الحرب خلاص حياة صعبة كأنها ما صعبة الان لما زهقنا اشد الزهاق، بس الا صابرين نقول كيف نصلح، صبر ولا غصبا عليك تصبر.
1: يعني الظروف تغيرت زيادة؟
2: أيوة تغيرت 100%. ما أول كان نعمة والله قبل الحرب الحديدة.
1: طيب كيف تعيشوا أيام رمضان في الحديدة؟ كيف رمضان في الحديدة؟ إيش اللي مختلف عن بقية المحافظات؟
2: والله لو ماك بيستعيش مرتاح فلنام، ما ماكش بيستعيش محمل هموم محمل حزون، بس على الزلط تخرج السوق تخضيلة تكون مبسوط، لكن ما تخرج ما معك ولا حاجة تكون حزين في قلبك.
1: أيام زمان كان رمضان مثل هذه الأيام؟
2: أيوة رمضان كان مثل هذه الأيام، والدنيا رخيص تقضي وترتاح وتبكر تشتغل وكل أيام مرتاح، لكن ذي الأيام والله ما فيهاش أي شغل، ما حصلناش حتى تدبر المصروف، بس ما نشتيش راتب تكون تدبرك مصروف وتوجهها لك، بس نبغى كلنا ذي الشغلة ما حصلناهاش.
1: ما قدرت تجيبهم عندك مأرب؟
2: لا ما قدرت، سقيت أنا الحالي قوة أيضا.
1: ليش؟
2: ما فيش كان حق المشوار، فدك جالس ما تخلص البيس باقي شوية وتمشي.
1: يعني غالية الروحة من هنا لهناك؟
2: ما فيش زلط، الدنيا شوية رخيصة لكن ما فيش معك زلط، بعدين عملت الآيلة صعبة شي أقل حاجة 100,000 زغنات، لكن انت كده تطلع لك تهرب لك تصبر على ضبحك وعلى جواك، لكن جهال وصغار ما يقدرون يصبرون ولا يستعملون.
1: طيب كلمنا على أصعب الظروف اللي مريت عليك في حياتك، أصعب ظرف في حياتك إيش؟
2: أصعب ظرف لما سافرت السعودية ودخلت وخسرت وجلست 3 أيام مدير 4 أيام أمشي ومسكونا ورحلونا ما فيش 100 ريال، كرهت نفسي.
1: 3 أيام في الطريق ولا معك ريال؟
2: ولا 100 ريال، بعدين مشي رجل.
1: كم مسافة مشيت رجل؟
2: مسافة لا أقولش، كما هنا حطيت مأيلي وبعد تمشي يا رجلتي.
1: لا ما ولا
2: تمشي من الصباح من المغرب ما يقابلك، إن قابلت في أي مزرعة شربت لك ماي، من قابلت تجزع تعمل يكون معك ماي أنت بذو صحة كبير تمشي تشرب منها.
1: يعني كان هذاك أصعب موقف؟
2: هذاك أصعب موقف يعني.
1: أصعب من ظروف الحياة؟
2: لا والله قد مرة أصعب ظروف ملان، لكن خلاص ما أتحسب، بس
1: لكن هذا الموقف ما نسيته
2: شيء. أيوة هذا الموقف لأن ذبحنا هذا ما نسيته، حتى قلت عمري ما عاد ادخل لهم، لقيت زلط تلقيت بهذا الموقف.
1: خلاص حرمت تدخل بعد؟
2: خلاص جلست 3 أيام على خبز وماي، والخبز كده يابس كنا حجر، ولما دخلنا مسكوا حنا خلاص بطلت أبطل.
1: ايوه طيب كلمنا ذا الحين على اولادك في الحديده، كيف عايشين الوضع هناك؟ كيف بتتواصل معهم؟
2: نتصل بهم اتصال تلفون كيف حالكم كيف ذا انتم مبسوطين ما اكون حق مصارف او اتصلوا بي.
1: كم تجلس منهم لما تشوفهم؟
2: والله حين ما حصل بيس لو حصل بيس حتى اليوم روحت انا هون مشتغلهم كنمه لكن حسب الظروف كدك صابر ما حين ما تحصل زلط وتروح انا هون.
1: كم اكثر فتره تغيب عنهم؟
2: والله تجلس شهرين واحيانا اللي صبر الشغل 3 شهور واحيانا اللي صبر الشغل وهو صبر شهر تروح على حسب الشغل انا مروح.
1: يعني لو الامور تمام سافرت؟
2: ايوه سافرت الامور مش تمام ما في الا صبر بس.
1: ناوي تعيد معاهم؟
2: اوه يا ليت احصل فيه سوء عيد معاهم ايضا بس لو قال لي منهم ملابس خلاص عيد معاهم ملابس مصارف عيد معاهم.
1: يعني لو معك ملابس لهم بتسافر؟
2: ايوه ما فيش ملابس بعيد هنا طريق منهم صغار ما يفهموا شيء انا ملابس الطمئن هنا يقولوا لهم بوكم ذلك ما يروح بها
1: لانهم عادم صغار ما يفهمون
2: بينهم. ايوه صغار وبينهم يفهمون الذي يفهم يسكت منك لكن الصغير شو ملابس ولا يبكي ما يفهمش.
1: ايوه هذا صغير. كم عمره كبر واحد؟
2: قدم من 18 بينهم شو من 17 شو من 15 شو من 14.
1: واصغر واحد كم عمره؟
2: اصغر واحد عمره 3 سنين.
1: 3 سنين ما شاء الله. ما شاء الله. تدرسهم؟
2: والله ان وقع زلط باكو يدرسهم ما وقع زلط اقول لهم انسوا مش قبريا لانه هناك اذا خرجوا المدرسه ما يشتوا الا 200 من بيس هناك قابل على 450 ماشي مع 200 ما يروحش يدرس.
1: اشتي مواصلات اشتي اكل وشرب؟
2: لا المشي يمشي بس ما يخرجون استراحه كل شيء ما يمشي اصبار ضروري 100 الا 200 ولا ما يروحش.
1: كيف تشوف تعامل الناس ما بينتهم والبين؟ هل في تراحم؟ هل في تكافل؟ هل الناس بتطمن على بعضها؟
2: والله في ناس يرحمون وفي ناس لا ما يستوونش الناس بينهم طيبين بينهم بطالين مش الناس كلهم سوا سوا.
1: ايوه بس تحس ان الناس تغيروا بعد الحرب او تغيرت الظروف عن زمان؟ أيوة تغيرت نفوس الناس.
2: ايوه تغيرن كثير حتى نفوس الناس تغيرن كثير. اول كان في حنا رحمه الله قال حتى لما قالش الواحد ضبحان تعطف تقول له شزلت هاي جابونك بالسلف اليوم ما حد يسلف حد
1: حتى السلف ما حد يجيب
2: ولا حد يجيب لك. اول كان في مرحمه الذي ما ماش لو قالوا فلان ما ماش يسلفوا لنا اليوم يكون تقول الله انا ما ماش تعرف له ما حد يسلفك.
1: ليش ايش السبب ايش اللي خلى القسوه هذه في الناس؟
2: ما الحرب يكون حتى لما مصروف يومين 3 أيام مش قادر يسلفك يقول ربما وقف ربما كي
1: يفكر يعني.
2: ايوه
1: ما يفكرش ان الرازق الله.
2: الرازق الله هو خلق الذي يفكر وتعيش على الله لكن التراحم خلاص هدا بعض ناس الذي في قلبه رحمة. أيوة.
1: طيب إيش أحسن وأجمل موقف حصل لك في حياتك؟
2: يوم عرسي.
1: يوم عرسك؟
2: أيوة. أجوان مبون ومزلط وعرس وكل حاجة عندي خلاص هذاك الموقف أحسن موقف عندي.
1: عملت عرس مليح؟
2: أيوة عملت عرس.
1: رقصت في

0: ما في احنا عندنا قبائل يصلحوا مقدره بس ويجيبوا ازومه الواحد يعتزم ويخزن له بس ما وقت ما يخرج من عندك ما فيش فنانين مطربين
1: بس كنت مبسوط مرتاح
0: مبسوط مرتاح منذ الايام ان شاء الله ان الله يسوق الله شغل وانهم بسيط هو على الشغل بس على الدخل لو ماك بيس ترتاح ترتاح ما فيش ماك بيس بدون ما فيش راحة
1: بس ما شاء الله شوفك متفائل راضي
0: والله كل حاجة فائل وراضي واليوم فرحان حتى أنا وفرت معاشي الوصية ومن فوق اشتغلت الحمد لله خلاص ما فكرش خلاص لو وصلت الوصية خلاص أنا ما فكرش يعني بس أكون أفكر ما يكون ما الأسبوع مقبل غداها قريب وما فيش حق رسالة هذا يكون جلس أفكر لما
1: كل عام وأنت بألف خير يا رب ونشوفك يا رب بخير وعافية والله يوسع أبواب رزقك ويبارك لك في رزقك يا رب العالمين
0: الله يرزقك ويرفعك إن شاء الله أقوى ما
1: رفعه الله يحفظك قبل أن نختم الحلقة أعزائنا الكرام في معنا مبلغ بسيط يقدر ب30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلال للمياه المعدنية هي مبلغ بسيط لا يأتي بقدرك وعظمتك وقدر العمل التي تتعب عليه ولكن هذا ما يستطيع إذاعة مأرب ومصنع هيلان أن يقدمه
0: مشكورين والله وجزاهم الله خير والله يكتب أجرهم في هذا الشهر الكريم
1: آمين يا رب كل عام وأنت بألف خير يا رب العالمين ونشوفك يا رب بخير
0: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وجزاهم الله خير والله أن يستر عليش ويرفع إيش إن شاء الله
1: إذن أعزائي المستمعين نختتم برنامج اليوم من برنامج حياة البسطاء نلقاكم في قصة جديدة وفي حلقة جديدة وأيضا نتناول يوميات هؤلاء الناس من الناس العظماء والبسيطين بأرواحهم وظروفهم وحياتهم وأيضا كلامهم الجميل الذي يتحدثون به برضا وتفاؤل نلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا بكم. نسمع عادة في وسائل الإعلام مصطلح ازدراء الأديان، فماذا نعني بازدراء الأديان؟ ببساطة، ازدراء الأديان أو التجديف هو إساءة أو استخفاف يصدره شخص أو هيئة ما بشأن معتقدات وأفكار ديانة ما، وقضيته مثار جدل بين كثيرين. فبينما يرى البعض في ذلك حقا يتعلق بحرية الرأي والتعبير تجب حمايته، يقول آخرون إنه يعزز الكراهية الدينية بين البشر، وبالتالي يطالبون بمنعه قانونا ومحاسبة فاعله. رغم جدلية تحديد مفهوم ازدراء الأديان في مختلف الأوساط الدينية والفكرية والحقوقية العالمية، فإنه يقصد به بشكل عام عدة أشياء، من بينها تعمد النيل من الأديان ومعتقداتها وشخصياتها المقدسة لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطية السلبية بشأنها، وتبني مواقف متعصبة أو تمييزية في مجال الديانات والمعتقدات. ففي العالم الإسلامي مثلا، تتبنى عدة دول تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها في الأماكن العامة أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية، فتحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو الأديان أو الطوائف المنتمية إليها أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة. وتعتبر مسألة ازدراء الأديان من المواضيع التي أثارت جدلا

والمؤسسات الدينية ومضايقة المعارضين والأقليات الدينية. ويرد مؤيدو سن قوانين منع ازدراء الأديان بأن الهدف من التجريم هو حماية المقدسات الدينية وتطويق مشاعر الكراهية للأديان، لأن انتشارها يهدد التعايش بين الأمم والحضارات بخطر كبير، إذ يؤدي إلى الإخلال بالسلم الدولي ويشكل مساسا خطيرا بالكرامة الإنسانية ويفرض قيودا على الحرية الدينية للمؤمنين بها. ويضيفون أنه لا ينبغي النظر إلى تجريم ازدراء الأديان وكأنه تقييد لحرية الفكر أو كبت للحق في التعبير الذي يجب ألا يستخدم لأذى الآخرين وإهانتهم، بل كآلية للوقاية من التطرف والفتن الدينية والطائفية في المجتمعات البشرية التي يسببها التحريض على الحقد الديني والعنف. طبقا لدراسة أجرتها منظمة فريدم هاوس الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، شملت كلا من الجزائر ومصر واليونان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبولندا، فإن القوانين المناهضة للاستخفاف بالمقدسات غالبا ما تصاغ لحماية معتقد أغلبية السكان في البلد المعني. فقد وجدت أن قوانين ازدراء الأديان في اليونان مثلا تستخدم فقط في مقاضاة حالات يعتقد أنها تنطوي على ازدراء للكنيسة الأرثوذكسية، وفي أندونيسيا تستغل غالبا ضد الافتراء على الإسلام. وأضافت المنظمة أنها اكتشفت من واقع دراستها لكل دولة على حدة أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية هي السمة السائدة في تلك الدول، لأن مثل هذه التشريعات غالبا ما تستغلها الحكومات لقمع حرية التعبير وحرية الأديان. في يناير 2011 أثار بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر جدلا كبيرا حين أغضب الباكستانيين بدعوته إلى إلغاء قانون المعاقبة على ازدراء الإسلام في بلادهم، وادعى أن السبب الأهم لذلك هو أن هذا القانون بات يستخدم ذريعة لأعمال ظلم وعنف ضد الأقليات الدينية، وهو ما اعتبرته هيئات إسلامية باكستانية خرقا لميثاق الأمم المتحدة للسلام. ومن أبرز الاتهامات بازدراء الأديان عربيا تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المصرية في فبراير 2013 مع الروائي يوسف زيدان إثر رفع دعوى تتهمه بازدراء الأديان في كتابه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. وذكر زيدان أن المحققين اتهموه بالإساءة للديانات السماوية الثلاث، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية اتهمت زيدان بالإساءة إلى المسيحية في روايته عزازيل التي صدرت عام 2008 ونالت جائزة البوكر العربية. ويحظر القانون المصري الإساءة إلى أديان الإسلام والمسيحية واليهودية. مستمعين الكرام، تظل مسألة فرض قوانين تحظر الازدراء بالأديان أمرا جدليا في العالم، فبين معارض ومؤيد تبقى حرية التعبير مع احترام الآخر وعدم التقليل من شأن معتقدات أحد أو أفكاره أمرا في غاية الأهمية لرقي المجتمعات وتقدمها. إلى اللقاء.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم معكم في ذم الغفلة عن ذكر الله، مواصلين لدروسنا فيما يتعلق بالذكر وفوائده والأدعية ومنافعها. إن الله تبارك وتعالى لما أمر بذكره في القرآن الكريم وحث عليه ورغب فيه في آية كثيرة منه، حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن، أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة، وذكر في قوله تعالى من آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والمراد بقوله ولا تكن من الغافلين أي لا تكن من الذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه، وتحذير من الغفلة عنه، وتحذير من سبيل الغافلين. والغفلة داء خطير، إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله. وإن عمل أعمالا من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حال سيئة ووضع غير حسن، فتكون أعماله عارية من الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة ومن الخشية ومن الصدق والإخلاص. ولهذا جاء في القرآن في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. مستمعي الكرام، إن مثل الغافل عن ذكر الله مثل الميت، وقد تقدم معنا أن الذكر هو حياة القلوب وسعادتها وروحها، فلا حياة لها بدونه، وحاجتها إليه أعظم من حاجة السمك إلى الماء. فالقلب الذاكر هو القلب الحي، والقلب الغافل هو القلب الميت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ففي هذا التمثيل كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة. وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ولما يصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات. لقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. ولهذا قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فيها القبور الدوارس، وأجسامهم فيها القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا، أي لا يصلى فيها ولا يذكر الله تعالى فيها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، وهو عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدها، انقسمت القلوب بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول هو القلب السليم، وهو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه من الوجوه، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ويكون الحاكم عليه في أموره كلها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل. والثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. نعوذ بالله من هذا القلب. الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، ومن الحسد والكبر والعجب وحب العلو ما هو مادة هلاكه وعطبه. فالقلب الأول حي مخبت لين، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وعلى هذا فإن القلب لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامته محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات والمحافظة على ذكر الله والبعد عن كل ما يسخطه تبارك وتعالى. ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطره ومعبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه، فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من الهلكة، وبهذا تسري فيه الحياة، والتوفيق بيد الله يوفق من يشاء من عباده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الغفلة وأن يحرسنا من الإعراض. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فكر الذكر فكر الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فكر الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري

موجز السابعة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. وفي مستهل اللقاء نقرت السفيرة البريطانية تعازي حكومة بلادها بوفاة فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، وعبرت عن مواساتها في هذا المصاب مشيدة بما مثله من حضور في مرحلة مهمة من تاريخ اليمن. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة. ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أثرا حزوبة في العاصمة المؤقتة عدن مع عضوة لجنة تنسيق القمة النسوية آليات الاستفادة من توصيات القمم النسوية ومخرجات العمل المدني في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يعزز مشاركة النساء في التنمية وبناء السلام وصنع القرار. ترأس محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي شريف اليوم اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة الذي عقد تحت شعار بتضافر الجهود تحقق النصر بمشاركة قيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية ورؤساء الشعب وعددا من القيادات العسكرية والإدارية. ختاما بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي مع سفير اليابان لدى اليمن يواتشي ناكاشيما سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن البحري ودعم قدرات خفر السواحل اليمنية. ختام موجز السابعة، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
4: وإلى أولى فقراتنا قيم إخلاقية، سنتحدث عن الأمانة.
5: أصدقائي الصغار، الأمانة صفة عظيمة، كما يتميز الطفل الذي يتصف بهذه الصفة بالأخلاق الكريمة، كما يتميز بحب الناس له وتزيد من درجة الثقة. كما أن الأمانة يا أحبابي من أعظم الأخلاق التي من الممكن أن يتصف بها الأطفال، إن لم تكن أفضلها على الإطلاق. والأمانة تأتي في قابلة الخيانة، وهي من الصفات الذميمة التي يجب على كل طفل أن يبتعد عنها. ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وقد لقب بالصادق الأمين.
4: انتهت فقرة قيم أخلاقية، لنذهب معا بعد الفاصل لنستمع لقصة اليوم.

0: وعنوان حلقتنا الطفل الأمين. نتمنى أن تستمتعوا بالقصة.
1: كان هناك ولد صغير يدعى حاتم. كان والده رجلا غنيا واسع الثراء، يعمل بالتجارة، وكان والد حاتم يعطيه كل يوم مبلغ كبير من المال حتى يشتري كل ما يريد في المدرسة. وذات يوم رن جرس المدرسة وذهب الأطفال حتى يتناولوا طعامهم وشرابهم ويرتاحوا قليلا بين الحصص الدراسية. ذهب حاتم إلى المطعم المجاور لمدرسته حتى يشتري لنفسه أجمل الطعام والشراب. وخلال عودته سمع حاتم صوت طفل صغير ينادي عليه. فقال حاتم في نفسه: لماذا يلاحقني الشحاذون طوال الوقت حتى أعطيهم المال؟ ألا يشبعون هؤلاء الشحاذون من الشحاذة ولا يكتفون من الأموال قط؟ وإذا بالطفل الصغير يهرول مسرعا ليصل إلى حاتم، ثم أمسك بيده. اشتعل حاتم غضبا وصرخ في الطفل: اذهب عني أيها الشحاذ السخيف، اذهب عني.
2: بكى الطفل الصغير حزنا على موقف حاتم ومد يده إليه يعطيه محفظة نقوده قائلا: أنا لست شحاذا، ولكن محفظتك قد وقعت منك في المطعم ولحقت بك إلى هنا حتى أعطيك إياها. فكر حاتم قليلا ثم وضع يده في جيبه يتفقد محفظته فلم يجدها. وهنا شعر بالخجل الشديد من فعلته. طأطأ رأسه في خجل من هذا الطفل الأمين الذي اتهمه ظلما بالشحاذة، ثم شكره على ما فعل. وأخرج حاتم بعض النقود من محفظته وأعطاه للطفل الصغير جزاء على أمانته. إلا أن هذا الطفل رفض النقود وأعادها إلى حاتم قائلا: أنا لا أخذ ثمن أمانتي أبدا.
3: وبعد أن استمعنا قصة اليوم، بعد الفاصل نذهب لفقرة معلومات مفيدة.

0: معلومات مفيدة مهنة الخياطة. إنها حرفة تثبيت أو ربط الأشياء باستخدام غرز مصنوعة من إبرة وخيوط، حيث أنها واحدة من أقدم الفنون النسيجية التي نشأت في العصر الحجري القديم. وقبل اختراع الغزل يعتقد علماء الآثار أنه في العصر الحجري قام سكان أوروبا وآسيا بخياطة ملابس من الفراء والجلد باستخدام الإبر أو قرن الوعل أو الإبر العادية.
1: والخيوط المصنوعة من مختلف أجزاء الحيوان، وقبل آلاف السنين كانت الخياطة تتم عبر اليد قبل اختراع ماكينة الخياطة والحوسبة التي ساعدت بإنتاج ضخم وتصديرا للأشياء المخيطة، حيث أن أول استخدام لكلمة خياطة كانت في القرن الرابع عشر.
0: اختراع ماكينة الخياطة، لقد أدى اختراعها وانتشارها إلى تحرير النساء من العمل طوال الوقت، وحرر العمال من ساعات العمل الطويلة مقابل أجر ضعيف في المصانع. وبانتشار ماكينة الخياطة تم إنتاج مجموعة واسعة من الملابس بأقل كلفة، حيث جعلت هذه الماكينة مجموعة من المنتجات ممكنة وبأسعار معقولة. ففي عام 1830 ميلادي قام خياط فرنسي بإيجاد آلة خياطة تمزج النسيج معا عبر خياطة السلسلة بإبرة منحنية، وغيرت ماكينة الخياطة وجه الصناعة من خلال إنشاء مجال جديد للألبسة الجاهزة وتحسينها في صناعة السجاد وتجليد الكتب وتجارة الأحذية وصناعة الجوارب ومواد التنجيد والأثاث. وتضاعفت مع تطبيق ماكينة الخياطة الصناعية. وعند الحديث من اختراع ماكينة الخياطة
1: يأتي اسم العالم إلياس هاو جونيور، إذ يعد مخترعا لإحدى أوائل آلات الخياطة العاملة. يجدر الإشارة بأن هاو حصل على براءة اختراع لماكينة الخياطة الخاصة به عام 1846، حيث أن هذه الماكينة تشبه إلى حد كبير ما يتم استخدامه في هذه الأيام، لأن الآلات السابقة لا تستطيع خياطة سوى غرزة مستقيمة أو قطع صغيرة على غرار ماكينة هاو التي أحدثت ثورة في مجال صناعة الملابس.
0: انتهت فقرة معلومات مفيدة، انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

الكون يا راحمي بالحب متفق الكون.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال: عليكم بالرمي، فإنه خير أو من خير لهوكم. رواه البزار والطبراني في الأوسط، وقال فإنه من خير لعبكم، وإسنادهما جيد قوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري رضي الله عنهم يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سهو إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب، وذكره ابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وروى الحاكم.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون،
2: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
3: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
2: قادرون،
3: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
2: قادرون،
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. مستمعين الكرام، نحن بإذن الله وكل هؤلاء الضحايا الذين نقابلهم لا شك أنهم يتألمون، ولا شك أنهم لاقوا من المصاعب والمتاعب ما لم يلاقه غيرهم، لكنهم أيضا قادرون بعزيمتهم، بإيمانهم بالله، بصبرهم، برباطة جيشهم، قادرون على تجاوز كل تلك الصعوبات والعقبات بفضل الله، ثم بإيمانهم القوي وعزيمتهم التي لن تخور ولن تؤثر فيها تلك الأعمال الإجرامية التي قادتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. مستمعينا الكرام، في مستهل هذه الحلقة أجدد الترحيب بكم، كما أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة والتي نلتقي فيها بضيف عزيز من الشباب الذين كانوا ضحايا للألغام والعبوات الناسفة، والشباب الذين أيضا تعرضوا للخطر بمخلفات الحروب التي تركتها ميليشيا الحوثي وراءها عقب هروبها وتطهير الأراضي المأربية منها في هذه المنطقة. مستمعينا الكرام، أرحب بضيفنا الكريم ناصر محمد ربيع الشبل الذي كان ضحية لذخيرة غير منفجرة أثرت في يده من أبناء مديرية صرواح، ومن النازحين إلى هنا إلى مخيم السمية، من مخيم ذنة ومخيم الروضة، روضة ذنة للنازحين، نازحين مديرية صرواح. أجدد الترحيب بك أخي ناصر، فأهلا وسهلا. أخي ناصر مرحبا بك وكل عام وأنت بخير وأخوات مبارك.
6: علينا وعليكم بخير إن شاء الله.
5: طيب أخي الكريم، عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
6: الاسم ناصر محمد ربيع، من محافظة مأرب مديرية صرواح، من أبناء منطقة ذنة.
5: طيب قبل نزوحك لهنا إلى مخيم السمية، من أين أتيت؟
6: أتينا من مديرية صرواح الروضة، روضة ذنة.
5: حدثنا عن إصابتك، متى كانت وما الذي حدث؟
6: إصابتي كانت الصباح، ورحنا إلى منطقة في عام 2021، رحنا إلى منطقة فيها كان الحوثي ومخلفات.

0: لك أثناء انفجار هذه الطلقة؟
1: لا ما فقدت وعي، ورحت وشفت صاحب سيارة
0: قبل أن يسعفك الآخرون، هل حاولت أن تسعف نفسك مثلا، أن تربط يدك أو تفعل شيء؟
1: نعم، ربطت يدي بالشال حقي ونزلت من الحيد ورحت يعني مسافة نص كيلو، والتقيت بشخص صاحب سيارة ذاك الساعة شافني وشني وسعفني إلى مستشفى كان معنا في الروضة، وجرحوني هناك، وبعدها روحوا بي مارب ودخلت المستشفى وجرحوا لي وعالجوني والحمد لله.
0: نسأل الله أن يعافيك ويشفيك ويتم عليك الصحة والعافية. عندما انتقلت إلى مستشفى الهيئة وتلقيت العلاج عقب تصديرك من يعني الإسعاف الأول الذي تم لك في مخيمك، كيف كانت مرحلة العلاج في هذا المستشفى؟
1: والله علاج يعني لا بأس، يعني جذبنا إلى ما وصلنا المستشفى الكبير، وعني وصلنا المستشفى وانقطعت بعض الأصابع ودخلوني غرفة العمليات، فعلي ثلاث عمليات، واحدة منها حق صفايح والثانية منها العظام.
0: إذا نسأل الله أن يعافيك ويشفيك. عقب خروجك من المستشفى هل طالت مدة بقائك في المستشفى، وأيضا هل خرجت وأنت تشعر أنك أصبحت بعافية أم ظلت فترة وأنت تعاني؟
1: قعدت فيه المستشفى شهر وكنت أخذ دورات مجارحة لمدة بيجي شهرين ونص أو ثلاثة، والحمد لله الآن.
0: في أي صف دراسي كان وقت إصابتك وأين أنت الآن؟
1: في عند حدث الإصابة حقي كنت في الصف الثامن وفي الصف التاسع الآن.
0: إذن قبل عامين وكانت إصابتك أو أكثر من عامين وأنت الآن ما زلت في الصف التاسع، بمعنى كم توقفت عن التعليم؟
1: راحت علي بعد ما وقعت الإصابة راحت علي سنة تدريس لندرسها، والآن رجعت أكمل الدراسة.
0: طيب ما هي الصعوبات التي تواجهها الآن في عودتك إلى التعليم، وبالذات أن جزء من أصابع يدك قد ذهبت؟
1: بعد ما جرحت في الطلقة أثرت في خطي في دراسة التعليم، لن أكتب كتابة جيدة، اليد اللي أكتب عليها الأصبع راحت، ولن كتبت لن تطلع جيدة عند الكتاب.
0: تجد تعاون من مدرستك ومعلميك في التخفيف عليك من الواجبات أو إعفائك منها نظرا لأنك يصعب عليك أن تكتب؟
1: يعني يشوفون أن يدي مقطوعة ويتغاضون يزلون عن الكتابة.
0: طيب أخي الكريم، عام من التوقف عن الدراسة أكيد أنه أثر على مستواك الدراسي وأدى إلى تراجعك، عند عودتك مرة أخرى إلى المدرسة كيف حرصت على أن تعود من جديد إلى مستواك التعليمي؟
1: بعد ما رجعت أدرس رجعت بقوة أني أدرس دراسة جيدة، بس الكتابة يعني لن أجد فيها خط جيد بعد الإصابة.
0: طيب كشبل من الأشبال المتعلمين، برأيك لماذا تحرص الميليشيا الحوثية على استهداف الأطفال وترك هذه المخلفات الخطرة التي قد تؤثر على حياتهم؟
1: الحوثي يعني يعرفون الجميع أنهم مجرمين وليس حكام وطن، بل أن يخربون المستقبل الأجيال ويخربون الوطن بعامة.
0: ما هي رسالتك لأصدقائك من الأطفال والأشبال الذين قد ربما يجدون مخلفات حرب هنا أو هناك فيعجبون بشكلها ويحرصون على اقتنائها وأخذها إلى بيوتهم أو إلى أماكن أخرى؟
1: رسالتي لأن لا يقربون شيء لا يعرفه في مناطق الحوثي وفي غيرها. بعدما قرحت في الرصاصة دريت أنها خطر، وأي شيء بعد مخلفات الحوثي أنها تسبب على نفسها الخطر.
0: طيب أخي الكريم، كيف وجدت تعاون الجهات الحكومية من خلال معالجتك؟ هل تلقيت دعما أو مساندة في مرحلة العلاج؟
1: لا والله تعالش من جيبي ولن أجد أي مساعدة.
0: الجهات الأخرى، الجهات الداعمة، المنظمات، من يزور المخيم هل التفتوا إليك؟
1: لن يصلي إلينا إلا أنت الآن، ولا قد أحد زارنا.
0: هنا لفتة مهمة مستمعينا الأكارم، ينبغي على الجهات الداعمة وعلى المنظمات وبالذات تلك التي تهتم بشؤون الطفولة أن تنتبه لهؤلاء الشباب والأطفال والناشئين الذين راحت

0: أجزاء من أطرافهم أو تصوبوا وتضرروا وتأذوا كثيرا من ما خلفته هذه الميليشيا الإجرامية من مخلفات الحرب أو ما زرعته في بطن الأرض من العبوات أو الألغام. أخي ناصر، أتمنى لك التوفيق والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالتك إلى المجتمع اليمني ونحن على مقربة من عيد الفطر المبارك.
1: رسالتي نهنيهم بقدوم العيد، ورسالتي أن لا يقربون ما هو مخلفات من الحروب هذا، ينصحوا أبنائهم من أخذ المخلفات ومن لعب بها أنها تسبب الخطر والموت. وبالنسبة لي نحمد الله أني جئت في مكان لن يسبب علي خطرا ولن يصلني للموت، والحمد لله بفضل هذا تعلمت من بعدها أن كل شيء من مخلفات العوثي يسبب الخطر.
0: إذن نسأل الله أن يعافيك ويوفقك وتتم عافيتك وشفائك بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أيضا أن تعود من جديد كما بدأت العودة إلى مدرستك، أيضا أن تستمر في تعليمك إلى أن تتخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم لا شك أنك ستعلم الأجيال وسترشد زملائك في المدرسة أنه ينبغي أن يبتعدوا عن أي مخلفات للحرب، عن أي شيء خطرة أو أجسام غريبة لا يعرفون عنها شيئا.
1: نعم، سنكون نقوم بواجبنا إن شاء الله، وننصح الآخرين بما حدث لنا، وننصحهم أن لا يقربون أي مخلفات وأي لعب يسبب على أنفسهم الخطر، وما فينا يكفينا.
0: إذن في الختام ناصر ربيع، أتمنى لك التوفيق والعافية وأشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا في هذه الحلقة.
1: ونحن نشكركم ونشكر قدومكم إلينا وزيارتكم.
0: مستمعينا الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء، هدية الفقرة وهدية الحلقة عبارة عن مبلغ 40,000 ريال مقدم من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نقدمه هنا عبر إذاعة مأرب في مخيم السمية للنازحين للشاب ناصر محمد ربيع من أبناء مديرية صرواح والنازحين من مخيم روضة ذنى للنازحين إلى هنا إلى مخيم السمية للنازحين، ونسأل الله أن يعينكم على هذه المتاعب والصعوبات التي تواجهونها من مخيم إلى مخيم، وبإذن الله أن تعودوا إلى دياركم آمنين وسالمين.
1: آمين آمين يا رب، وإن شاء الله سنعود إلى البلاد قريبا إن شاء الله، ونشكركم على زيارتكم إلينا، وإن شاء الله راجعين البلاد ويكون تحرير قريبا
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا نشكركم ونتمنى لكم التوفيق وخواتم مباركة وعيد مبارك مقدما بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: علينا وعليكم بألف صحة وعافية.
0: شكرا جزيلا لك أخ ناصر محمد ربيع من أبناء مديرية صرواح، شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعينا الكرام، تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة معلومات تهمك. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الإجابة على تساؤل يقول: كيف تتجنب مخاطر الألغام وما هي الإجراءات الاحترازية؟ كثير من الأجهزة وخزانات الملابس وألعاب الأطفال والأشياء الثمينة قد تكون مفخخة في مناطق التي حدث فيها الصراع وبقيت فيها الميليشيا الحوثية الإجرامية، فتلك الأماكن قد تكون مفخخة فلا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة ولا تحاول فتحها. العودة من الطريق الذي سلكته إذا كنت قد سلكت طريقا وشعرت بأنك في مكان خطر، فتعود لتضع أقدامك في نفس الأماكن التي وضعتها من قبل. لا تجمع أو تبيع العبوات المتفجرة، فهي خطرة جدا، ولهذا لا ينبغي للناس أن يجمعوا أي عبوات أو ذخائر غير متفجرة أو أي أشياء من بقايا ومخلفات الحروب، لأنها قد تشكل خطرا بطريقة أو بأخرى. أترك علامة تحذيرية على وجود خطر، فإذا ما وجد الإنسان خطرا معينا في مكان ما ينبغي أن يضع علامة تحذيرية، سواء من العلامات المعروفة الرسمية إذا كانت توجد لديه، أو أي طريقة يستطيع من خلال هذه العلامة التعبير عن وجود خطر، ولو كانت بوضع أحجار مختلفة عن الأحجار التي في المنطقة، لأن أحجار المنطقة قد تكون أيضا ملغومة. ولهذا أيضا احذر أن تستخدم الأحجار في عمل علامة تحذيرية، فقد تكون ملغومة، ولكن يفضل إذا لم تجد شيئا أن تعود من حيث أتيت فتأتي بأحجار مختلفة عن تلك المكان الذي وجدت فيه تلك الأماكن أو تلك الأجسام الغريبة، ثم بعد ذلك اتصل بالفرق المتخصصة، وإن لم يكن لك أي معلومات عنها فأبلغ عاقل الحارة، أبلغ شيخ المنطقة، أبلغ من هو أكبر منك لعله يتصرف فيوصل هذه المعلومة إلى جهاتها المختصة. التصرف الآمن في مناطق غير معروفة، استفسر من السكان المحليين أو المسؤولين عن الأماكن الآمنة، انتبه للعلامات التحذيرية من مخاطر الألغام عندما توجد هناك علامات تحذرك، سواء كانت العلامات الرسمية الدولية أو الإقليمية، أو كانت هي العلامات التي تعرف الناس على وضعها كعلامات شعبية تبين الخطر لوجود ألغام أو احتمال وجود ألغام. أسلك الطرق المعبدة أو عليها آثار مرور السيارات، ولا تحاول الاقتراب أو فحص الأجسام المشكوك فيها. وإذا كنت في عدة مسالك وعدة طرق أو في طريق معين ويخشى أن يكون من حوله أماكن أخرى قد تكون ملغومة، فلا تخرج عن ذلك الخط. وكما لاحظنا في بعض الحلقات فإن بعض ضحايا الألغام خرجوا عن الخط المحدد أو الترابي الذي تمشي عليه السيارات، خرجوا قليلا وفوجئوا أن تلك الأماكن ملغومة. نسأل الله العافية لكل اليمنيين. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بمتابعة فقرات هذه الحلقة. في الختام مستمعينا الكرام نتمنى أن تعم الفائدة وتكون هذه الرسالة قد وصلت، وأن تكون تلك التحذيرات والبيان والتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والتي نبثها، إضافة إلى هذه القصص المروعة لضحايا الألغام ومخلفات الحروب الذين نلتقيهم في كل حلقة، أتمنى أن تكون الرسالة قد اتضحت وأن يتنامى الوعي في مجتمعنا في كل وقت وفي كل حين. في الختام نقدم شكرا الجزيل لراعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، كما هي لكم التحية أيضا مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، البرنامج الذي لا يقف أبدا عند سطح الكلام بل ينزل إلى جذر الحكمة. هناك نستقي وإياكم من الحكمة ومن الأمثال ما يلبي رغباتنا، حيث نعرض معا في بحور الشعر، في بحور الأمثال، في بحور الكلمات، في بحور الحكمة، لنستخرج منها الدروس والعبر. بعد الفاصل سنبدأ وإياكم.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، تعالوا بنا نستعرض وإياكم أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو المثل الشعبي اللي يقول صاحب الحاجة مع الناب الطلب، هكذا يقول المثل، وأعتقد أن هذا المثل مشهور على مستوى محافظات اليمن، صاحب الحاجة مع الناب الطلب، وقد غنى فيها المغنون وألقى فيها الشعراء الكثير من القصائد في هذه الكلمة. صاحب الحاجة دائما وأبدا هو المعنى بالطلب، معنى معنى يعني أنه مكلف، هو المكلف بالطلب والمتابعة، أي أن صاحب الحاجة أحق بالمطالبة بها من غيره. مستمعي الكرام، المثل يأتي بمعنى أن الشخص إذا كان محتاج لشيء معنى أنه يطلب الحاجة بنفسه، هو من يطلب الحاجة، فهو يضع المسؤولية على عاتق صاحب الشأن، على عاتق صاحب الحاجة أكثر من غيره. فمن يريد أمرا عليه أن يبذل الجهد في البحث عنه أو طرق الباب. صاحب الحاجة معنا بالطلب، هذا المثل يضرب لتحفيز الفرد على المبادرة وعدم انتظار الآخرين، فهو الأدرى بحاجته والأحق بالسعي لنيلها. صاحب الحاجة معنا بالطلب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، تعالوا بنا نستعرض وإياكم مثلا آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول العاوز أسفل ومن قال إنها أعلى كذب. العاوز دائما يكون في الأسفل ومن قال إنها أعلى كذب. العاوز هو المحتاج، دائما المحتاج يكون في الأسفل. هذا المثل يصور الواقع المرير الذي يفرضه الاحتياج، فالمحتاج دائما يضطر أحيانا لخفض جناحه للتنازل عن كبريائه ليحصل على ما يريد. العاوز أسفل ومن قال إنها أعلى كذب. عندما نرى مثل هذه الأمثال لابد وأن الشعراء يتدخلون. نعم، عبر عنه الشاعر الشعبي عبد ربه الوهبي في وصفه لتقلبات حال المحتاج. قال الشاعر الشعبي المرحوم عبد ربه الوهبي أبو عبد ربه: مرطبك يا العوز أرطب من الماء وعاد الماء شروبه جحز. إذن مستمعي الكرام، هذا المثل يضرب لوصف ضعف موقف المحتاج أو تبرير الحالة أو التنازلات التي قد يضطر المرء لتقديمها والتي قد تدفعه للتصرف بطرق غير منضبطة. إذن العاوز أسفل ومن قال إنها على كذب. هذا هو المثل الثاني من أمثال حلقة اليوم. سنذهب إلى فاصل ونعود.

مستمعي الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهي عن الحاجة أيضا. المثل الثالث في حلقتنا اليوم يقول: لا حاجتك عند كل يا سيدي. أنتم عارفين الكلمة التي يعني في المثل، المثل مشهور، لكن نحن نريد أن يعني نقارب وجهات النظر عند الحاجة. لماذا يذلون الناس عندما يحتاجون إليهم؟ لماذا البعض يحاول أن يذل من يحتاج دائما وأبدا؟ يعني يقولون هذا المثل: خلاص يا أخي، بما أنه قد وصل إلى هذه المرحلة، خلاص ما معك إلا أنك تتلطف به وتسايره إلى أن تأخذ الحاجة. لا حاجتك عند، قل له يا سيدي. هذا المثل هو الأكثر صراحة في تصوير المداراة. المعنى ليس الدعوة للذل، بل هو الحكمة في التعامل مع من بيده المصلحة مهما كان مستواه أو سلوكه. إنه يصور الحالة التي تضطر فيها النفس لمجاملة من لا يستحق، نعم، لأنها المطية التي ستوصلك إلى هدفك. ما معك إلا أنك تتذلل، ما معك إلا أنك تحاول قدر المستطاع أن تشايس الأمور حتى تأخذ حاجتك. نعم، أجاب هذا المثل لأنه مثل يعني يقول: حتى وإن كان هذا الشخص غير موثوق ولا يستاهل بأنك تقول له يا سيدي، قل له يا سيدي من أجل أن تخرج حاجتك. نعم، يضرب هذا المثل في احتمال التزلف للوضع ما دمت محتاج إليه، كما يضرب في ضرورة المرونة والمداراة عند التعامل مع ذوي السلطة أو أصحاب المصالح، مع التمييز بينهما وبين الانتهازية، فهي حيلة العاقل في زمن الاضطرار. لحاجتك عند الكلب، قل يا سيدي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة دكتور عبد الله العليم يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. محافظ صنعاء يترأس اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف لبحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. وفي مستهل اللقاء نقلت السفيرة البريطانية تعزي حكومة بلادها بوفاة فخامة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي، وعبرت عن مواساتها في هذا المصاب، مشيدة بما مثله الفقيد من حضور في مرحلة مهمة من تاريخ اليمن. وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة بيئة أكثر استقرارا للتعافي الاقتصادي. وسرد الدكتور العليمي خلال اللقاء الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات والتعامل مع التحديات القائمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وبحث اللقاء مستجدات الأمن البحري ودور مصلحة خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب وتأمين السواحل وسبل تعزيز قدراتها الفنية والتشغيلية. وأشاد الدكتور العليمي بدور الذي تقدمه المملكة المتحدة لقطاع الأمن البحري في اليمن بما يسهم في رفع جاهزية خفر السواحل وحماية الممرات البحرية. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، والذي تكلل بتوقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن، دعما لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات وتعزيز الاستقرار خدمات الكهرباء والقطاعات الحيوية المرتبطة بها. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على مواصلة التعاون مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسار السلام. أكدت دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة. جاء ذلك خلال استقباله دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أعزائي المستمعين، دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بدويلان، حيث جرى بحث مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته. وطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة والبرامج والخطط التي تنفذها والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الإجراءات المتخذة في مجال تلقي البلاغات والشكاوي والتحري بشأنها ومتابعة قضايا الفساد وفقا للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد. حضر اللقاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجاع. ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة المؤقتة عدن مع عضوات لجنة تنسيق القمة النسوية آليات الاستفادة من توصيات القمم النسوية ومخرجات العمل المدني في إعداد وتنفيذ خطة التنمية الوطنية بما يعزز مشاركة النساء في التنمية وبناء السلام وصنع القرار. وأكد اللقاء على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تضمين مخرجات وتوصيات القمم النسوية وخطة المرأة والأمن والسلام ضمن أولويات وتوجهات خطة التنمية الوطنية، بما يسهم في بناء شراكة فاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
لتحقيق تنمية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع اليمني. واستعرضت الوزيرة الزوبا جهود الوزارة في تقييم أداء التعاون الدولي وإعادة ترتيب العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب إعادة تنشيط التواصل مع المانحين وشركاء دوليين بما يضمن توجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية واحتياجات التنمية الفعلية، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة يأتيان في مقدمة القطاعات التي تتطلب دعما واهتماما أكبر خلال المرحلة المقبلة. وأكدت أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية وضرورة تأهيل الفرق الوطنية المعنية بإعدادها وإشراك النساء في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ وربط الخطط الوطنية باحتياجات المحافظات وأولوياتها التنموية بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام وشامل. من جانبها شددت منسقة القمة النسوية ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها

يضمن استجابة السياسات العامة لأولويات النساء واحتياجاتهن. ترأس محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي الشريف اليوم اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة الذي عقد تحت شعار بتضافر الجهود يتحقق النصر، بمشاركة قيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية ورؤساء الشعب وعددا من القيادات العسكرية والإدارية. وخلال اللقاء شهد المحافظ الشريف بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال المنطقة العسكرية السابعة في مختلف مواقع الشرف والبطولة، مؤكدا أن هذه التضحيات تمثل صمام أمان للجمهورية وخط الدفاع الأول عن المشروع الوطني في مواجهة المشروع الإنقلابي المدعو من إيران. وأكد أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل هدفا وطنيا ثابتا لا تراجع عنه، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تحرير العاصمة صنعاء العاصمة الأبدية للجمهورية اليمنية وعاصمة ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. وأشار إلى أن تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية والقيادة العسكرية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الانتصار واستعادة مؤسسات الدولة، متمنا مستوى الجاهزية والانضباط الذي تتمتع به قوات المنطقة العسكرية السابعة. من جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، ولفت إلى أن النصر لا يصنعه فرد أو جهة بعينها، وإنما تصنعه الإرادة الجماعية وتلاحم القيادات مع الميدان وتضافر جهد المخلصين من أبناء الوطن، مشيرا إلى أن أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال يتمتعون بمستويات عالية من الجاهزية والاستعداد ويبذلون الغالي والنفيس رغم التحديات وشحة الإمكانات. وأكد اللقاء في ختام أعماله أن تضافر الجهود ووحدة الصف الوطني يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الإيراني. بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي مع سفير اليابان لدى اليمن يواتشي ناكاشيما سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن البحري ودعم قدرات خفر السواحل اليمنية. وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي ضم الملحق الأمني بالسفارة اليابانية سوشيرو شيمورا آفاق التعاون المستقبلي وبرامج الدعم وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز كفاءة خفر السواحل اليمنية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية في حماية السواحل والمياه الإقليمية. واستعرض اللواء القملي أبرز المهام والجهود التي تنفذها مصلحة خفر السواحل في مجالات حماية الملاحة البحرية ومكافحة التهريب وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب الاحتياجات المتعلقة بتطوير القدرات التشغيلية والفنية ورفع مستوى الجاهزية. كما أشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية لليمن، متمنا اهتمام السفارة اليابانية بتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الصلة بالأمن البحري وبما يسهم في حماية خطوط الملاحة الدولية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد السفير الياباني حرص بلاده على استمرار التعاون مع اليمن ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قدرات المؤسسات المعنية بالأمن البحري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. ورئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. محافظ صنعاء يترأس اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة. يتم نشر تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله وحفظه.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

0: إذاعكم أرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، يقول المتنبي: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أرحب في غمرة الكلام وجميل الخطاب للخاص والعام، أرحب بكم في الحلقة 11 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا ومرحبا.

مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنرتشف وإياكم جملة من عبق المفردات، ومنها الكمر. الكمر بفتح الكاف والميم تسمية تطلق على ما يحتزم به الرجل. وكان الكمر قديما يصنع من الجلد، وكان الحجاج يعودون من مكة وكل واحد معه كمر جلدي له جيوب متعددة وعرضه ما بين 15 و20 سنتيمترا. وكانت كمر الحاج لونها أبيض، أي مطلي بطلاء أبيض كبياض ثياب الإحرام. وكان بعض الحجاج يأخذونها هدايا عند عودتهم إلى اليمن، لكنها اختفت ولم تعد مستخدمة إلا قليلا من قبل بعض الأشخاص، وصارت تصنع من غير الجلد وذات جيب أو جيبين فقط. وكانت الكمر قديما تستخدم جيوبه المتعددة والواسعة كمحفظة للقروش، وخاصة الفضية منها كالفرانسي. والكمر يجمعونه أكمار، وتسمية الكمر بهذا الاسم المتداول قديما في مناطق مأرب وغيرها كان يطلق كما ذكرنا على الحزام العريض من الجلد وغيره، وهي تسمية من الدخيل في لغة العرب، جاءت من الفارسية كما قال الدكتور أحمد عيسى. الكمر حزام يتمنطق به، وكمر كلمة فارسية بمعنى حزام منطقة. بينما يقول الدكتور فنيمبادي عبد الرحيم أن الكمر كلمة تركية من الفارسية، وأصل معناه الخصر. وقال رشيد عطية الكمر فارسي يراد به المنطقة من شعر، والعامة تطلقه على كل منطقة مجوفة توضع فيها الدراهم وتوثق بالعرى، ويرادفه الهميان وهو ما يجعل فيه الدراهم ويشد على الوسط. وهنا يتبين لنا من خلال جمع الرؤى الثلاثة أن الكمر تسمية دخلت اليمن مع الأتراك، فهي تركية من أصل فارسي.

مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات كوفية. الكوفية تسمية تطلق على الطاقية أو ما يوضع على الرأس للوقاية من أشعة الشمس أو البرد، وكانت قديما تحاك من الخيوط الغليظة وتخص الرجال. وفي تسمية الكوفية بهذا أقوال: الأول ما قاله الدكتور عيسى، الكوفية هي ما يسدل فوق الرأس والأكتاف عند البدو، ويظن بعضهم أنها لاتينية الأصل. قال: وأظن أنها قوفية بالقاف نسبة إلى قوف الرقبة وقوفتها، وهو الشعر المنسكب في نقرتها، ويقال أخذت بقوف الرقبة وقاف رقبته وصوف رقبته، معناه أن يأخذ برقبته جمعا، فنسبت إلى القوف لأنها تغطيه. وهذا الوصف الذي أورده أحمد عيسى لا يتوافق مع وصف الكوفية المعروفة لدينا. القول الثاني للويس معلوف في قاموسه المنجد في اللغة والأعلام، قال: إن اللفظة أي الكوفية عربية منسوبة إلى الكوفة، وقيل إنها معربة عن كوفة الإيطالية ومعناها غطاء الرأس. قال الدكتور فا عبد الرحيم: الكلمة المشار إليها عند صاحب المنجد الإيطالية هي كوفية، وهي من كوفية باللاتينية المتأخرة بمعنى الخوذة أو غطاء الرأس، وهو الرأي الراجح.

كذلك من العبارات المتداولة بتركيبها مفردة كانماني أو كينيميني. هذه التركيبة في اللهجة عامة تقال عند التحذير من التلاعب أو التملص أو التبرير لشيء ليس على وجه الحقيقة. يقال لا تمكنني كينيميني، أي أريد المصداقية والركون وإتمام ما يراد وغيرها من المعاني والأعذار. قال رشيد عطية: كينيميني وكانيماني اصطلاح عامي يراد به الخلط بين الغث والسمين أو خلط الأحاديث، وهما كلمتان قبطيتان، معنى الأولى منها السمن ومعنى الثانية العسل، والحاصل خلط السمن بالعسل كما يخلط صحيح الكلام بفاسده. وقال الدكتور أحمد عيسى: يكلمك أحدهم فتقول له: لا تقل لي لكيني ولميني. قال: وكينيميني أو كانيماني كلمة تركية، وهو الذي يتكلم بالكناية والتلميح، وماني أو ميني أتباع، فيكون المعنى أنك تريد منه التصريح والوضوح ولا تريد منه اللف والدوران. وماني أو ميني نفسها تطابق كلمة تركية أيضا، وهو الذي يجزم ويحدد ويعين كلامه، وهو القول الصحيح، لأن المعنى مطابق لما جاء في معناها في اللهجة المأربية. ورد الدكتور أحمد عيسى على القائل بأنهما كلمتان قبطيتان بمعنى السمن والعسل، قال: لا أرجح أن يكون ذلك قصد المتكلم، لأنه لا معنى هنا للسمن والعسل، وإن شابهت الكلمات مثيلتيهما في اللغة المصرية القديمة. واللغة التركية تغلغلت في اللغة العربية من عهد قديم بسبب الفتوحات الإسلامية واختلاط الدول العربية بالدول التركية، وهو القول الراجح والرأي السديد، وهي هنا في مأرب وغيرها تنطق بالياء بدلا من الألف، كانيماني هي هنا كينيميني، وهو معروف في أصوات الكلمات غير العربية عند نطقها باللسان العربي بأن تبدل الألف ياء أو العكس.

مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات التي تحتفي بها حلقة اليوم اكتلد. الكلد والاكتلاد في لهجة مأرب يعني الاكتباد والعودة إلى الذات وبلع الملمات داخل النفس للشخص، وهي بمثابة الاكتباد وتعب الكبد. وكما تعني التراجع والخذلان أيضا، فاكتلد الشخص يكتلد اكتلادا، فهو مكتلد ومكلود أي مكبود ومخذول، وهو من الهم والغم واعتلاج النفس بالغيظ. وهي عربية فصحى جاءت من الفعل كلد، قالوا كلد الشيء كلدا، وكلده جمعه وجعل بعضه على بعض. وكذلك يكون الاكتباد مجازا من حيث تجمع الشخص إلى ذاته وتفاقم الهم فيه والغيظ والقيد. في ذلك قال ابن الأعرابي: فلما ارجعنوا واشترينا خيارهم وساروا أسارا في الحديد مكلدا. وكلندد ألقى عليه بنفسه، وكذلك تقبض وامتنع، وهو من الانقباض، وهو ما يطابق معناها في اللهجة. وهي في اللهجة أوسع معنى ودلالة لاشتمالها على الحقيقة والمجاز، وهو ما يجعلها في مصاف الفصيح العربي القح الذي لا ينقص من المعنى إشارة ولا من المبنى دلالة.

0: المستمعون الأعزاء، ونحن هنا لن نكتلد في سياق وضع النقاط على الحروف لنضفي عليها بهاء الأصالة ورونق التعبير. وهنا نختم حلقة اليوم من برنامجكم إضاءات حتى الملتقى. تقبلوا خالص تقديرنا وعظيم ودنا. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الله العطار، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات من إخراج نصر الأغبس.

0: مع حلول ذكرى ثورة 1948 ضد النظام الإمامي، واليمنيون يحتفون بقيلها العظيم الثائر القرنعي ورفيقه الحميقاني. ها هي مأرب الجود تحمل السلاح لمواجهة ميليشيا الكهنوت والإرهاب السلالية الحوثية. وكما كانت الرصاصة اليمانية القرنعية الأولى لسحق رأس الطاغية المجرم الكهنوتي يحيى حميد الدين ماربية مرادية، فقد كانت الترس الجمهوري للدفاع عن الجمهورية وقوات الردع لفك حصار السبعين يوما، وهي اليوم السيف الجمهوري الذي يذود عن حياض الجمهورية ويسحق مشروع السلالة على أسوار محافظة مأرب. حلقتنا هذا عن القيل اليماني العظيم الثائر علي ناصر القرنعي، مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: وحدها الثورات الحقيقية لا تشيخ، ووحدهم الثوار الحقيقيون لا يموتون، بل أحياء في أسفار التاريخ يلهمون بعد أن حجزوا لأنفسهم مساحات شاسعة في صفحات النضال، ورسموا بالرصاصة والقلم ملامح غدنا المشرق، واستوطنوا بأعمالهم المائزة تفاصيل حياتنا والوجدان. الثائر علي ناصر القردعي واحد من هؤلاء، مضى ببسالته المستمدة من الأجداد وصلابته المقدودة من الصخر وعزيمته الرافضة للقهر، مضى مدافعا عن الكرامة، متمردا على الإمامة، مصوبا رصاصته على رأسها، رأس الإمام الطاغية يحيى حميد الدين، محفزا أقرانه على مواصلة النضال والبقاء على قيد ثورة. ولد الشيخ القردعي في مأرب الحضارة 1885، وتحديدا في قرية رحبة، ليخلف بعد 41 عاما أباه المتوفى في قيادة قبيلته المرادية. أصوله المذحجية أورثته الإقدام والشجاعة والإصرار والصلابة، وذاكرته الحية جعلته لا ينسى ثأره. جدع نمر متوحش أنفه فأرداه بجنبيته قتيلا، وعاد إلى قبيلته مفتخرا بفعلته تلك، حاملا رأس المعتدي الصريع فوق ساعده. صحيح أن ملامح وجهه تشوهت، إلا أن ملامح حياته صارت أكثر قوة ونضارة. كغيره من الأحرار الصادقين، ناهض الثائر القردعي حكم الإمامة المهين، وكم تألم لحال الشعب المسكين، وكم تبعثر بين ارتياب التوقعات وجحيم المآلات، ودافع بمزيد من الصبر والانتظار عن مرارة المستحيل، وتصدر وكثير من أبناء قبيلته مقاومة قوات الإمام يحيى التي اجتاحت مأرب سنة 1931، ليتمكن الإماميون بعد عامين من الصمود من أسره، وذلك في منطقة الجوبة. اجتاحته حينها نوبات قاتمة من اليأس، فقال متألما: يا العافية ودعت شالله، والموت حيا به مياتي، من حكم يحيى هو قومه، قد موتي يفضل من حياتي. ليس من عادة الثائر الحقيقي أن يستسلم لليأس، ولكنها لحظة يتيمة في مسار حياة ثائرنا، لها ما يبررها، خاصة وأن زوال حكم الإمامة الكهنوتية كان حينها ضربا من المحال. كان القردعي محبا للحياة، مصرا على البقاء، داعيا للثورة، بدليل أنه نجح بعد 3 سنوات من المعاناة، وبعد محاولة فاشلة انكسرت فيها قدمه، نجح في الهرب من سجن القلعة الموحش في العام 1936، وما إن رأى جبال بلاده حتى راعه صمودها وخاطبها متحسرا: يا ذي الشوامخ ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة، ولو شي معي 70 رامي لدخل ليحيى في مقامه. رغم أنه سجن ظلما، ورغم أن سجانه أقسم أنه لن يفرج عنه إلا إلى مقبرة خزيمة، ثمة تضارب نفسي صارخ عاشه الثائر القردعي، فهو لم يحب بتاتا أن يوصم بالهارب. وما سراكه المحفز لبني قومه للوقوف معه إلا لتلافي ذلك الشعور المرير؟ واليد الواحدة كما قيل لا تصفق، ولا ثورة حقيقية إلا بثوار حقيقيين، وهو ما تحقق بعد مضي 12 عاما. صحيح أن تلك الثورة المسماة بالدستورية لم يكتب لها النجاح، إلا أنها حطمت جدار الخوف وهزت عرش الإمامة ومهدت لزوالها. وتحقق بذلك حدث ثائرنا القردعي القائل: حكم الإمامة برى حالي وسمى الفؤاد، لابد ما نبلغ المقصد ونيل المراد. بعد هروبه من السجن، جعل الشيخ القردعي من بيحان محطة مؤقتة للبقاء، ومن هناك أرسل لصديقه القاضي محمد عبد الله الشامي حاكم البيضاء بقصيدة طويلة، طلبه فيها بمراجعة الإمام الطاغية والعمل على إنهاء الظلم والفساد. وهو كما بدأ قصيدته بحمد خالقه الذي نجاه من العذاب المهين، ختمها بالدعاء والتمني بزوال السجن والسجانين. ويروى أن الإمام يحيى أرسل إليه أحد العكفة ويدعى قائد للقبض عليه، فقام بطلنا الثائر بربطه في مربط الخيل، وعاد إلى مجلسه العامر ليكمل مقيله وبجانبه بندقيته، وأنشد من فوره معتزا بنفسه متباهيا بصموده وصمود قبيلته. الإمامة في الشمال والإنجليز في الجنوب، وبين هذا وذاك يمم الثائر القردعي خطاه صوب العاصمة صنعاء، مطبعا علاقته مع الإمام يحيى، ليس حبا في الأخير، بل لأن الواجب الوطني المناهض للمحتل الأجنبي حتم عليه ذلك، خاصة وأن الإنجليز قاموا حينها بالتوسع في المحميات الجنوبية في مخالفة صريحة لاتفاقية 11 من فبراير 1934 الموقعة بينهم ومملكة الإمام. لم تكن شبوة ضمن قائمة المحميات الجنوبية، وبتكليف من الإمام يحيى سيطر الشيخ القرنعي بمجاميع من قبيلته عليها في العام 1937 ليتعرض بعد عامين لانتكاسة صادمة حصرته القوات الإنجليزية بقيادة الجنرال هاملتون في 12 من يونيو 1939، فانسحب شمالا، وذلك بعد أن يأس من وصول الإمدادات وبعد أن خاض معارك بطولية شاركت فيها الطائرات، أيقن حينها أن الإنجليز والإمام متفقين، فأنشد متحسرا: قد هم على شور من صنعاء إلى لندن متآمرين كلهم سيد ونصراني. بعد تلك الخيبات التقت طموحات الثائر القرنعي بأهداف الأحرار الدستوريين، واختير بعناية فائقة من قبل الأخيرين لتولي المهمة الصعبة، مهمة إسكات رأس الأفعى، ولكي يشعل الصراع بين الأفاعي الصغيرة من تدعي أحقيتها في الحكم والولاية. أصر بذكاء على أخذ فتوى من علماء الزيدية تجيز له ذلك، وأن يسانده في مهمته تلك أفراد من قبيلته، وهو ما كان. لم يكن الثائر القرنعي بحاجة لتلك الفتوى، كيف لا وهو من سجن ظلما وتعرض أكثر من مرة للتآمر والخذلان، كيف لا والآلاف من بني وطنه قضوا نحبهم في مجاعات وحروب عبثية، وهي تفاصيل مؤلمة كان يدركها جيدا بدليل مخاطبته لجثة الإمام الصريع. صدق ما وعد وصمد حتى استشهد، عنوان عريض يلخص نهاية الشيخ القرنعي ذلك الثائر الاستثنائي والبطل المغوار. سطر على سفوح جبل نقم آخر ملامحه البطولية، وما إن سقطت صنعاء في 13 من مارس 1948 وحل فيها الدمار والخراب حتى أنهى تطوافه الشاق وأثر الانسحاب لتحول مجاميع إمامية قبلية بينه وبين الجنوب، قاومها حتى آخر رصاصة، وفي شعسان لفظ آخر أنفاسه، وإلى السماء حلقت روحه وظلت كنجمة مشعة تلهم السائرين. كان أخو الثائر القرنعي الشيخ أحمد بن ناصر القرنعي من جملة المشاركين في الثورة الدستورية، قبض الإماميون بعد فشلها عليه وزجوا به مع عشرات الثوار في سجون حج الموحشة، وحين وصله خبر استشهاد أخيه علي تألم كثيرا، ورثاه من سجن نافع بقصيدة طويلة وصلت يومها إلى الإمام الجليل الطاغية أحمد يحيى حميل الدين، فأمر الأخير بإعدامه رميا بالرصاص على الفور. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم

0: على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو أصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس
10: ونجلاء القاضي.
5: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي.
5: إشراف عام علي الحواني.
12: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الإشراقة الصباحية المتجددة التي نطل فيها عليكم عبر أثير برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، ومع كل خيط شمس ينسج تفاصيل هذا اليوم تولد في الكون آلاف القصص وتبدأ ملايين العقول برسم خطوتها الأولى نحو أهدافها. الصباح يا أصدقاء ليس مجرد توقيت زمني يمر على الساعات، بل هو فرصة استثنائية، بداية بيضاء ناصعة تمنح لكل واحد منا لنعيد ترتيب أولوياتنا ونكتب فصلا جديدا من فصول طموحنا. صباح الخير والمسرات لكل قلب ينبض بالأمل ولكل مستمع ومستمع يشاركوننا هذه اللحظات. نعم، إن أعظم ما يمكن أن نبدأ به هذا اليوم هو اليقين، اليقين بأن كل جهد نبذله وكل قطرة أو قطرة عرق نسكبها في ميادين العمل والتعليم والحياة هي استثمار حقيقي في مستقبلنا ومستقبل مجتمعنا. النجاح يا أصدقاء لا يأتي طفرة واحدة ولا يطرق الأبواب الخاملين أو أبواب الخاملين، بل هو تراكم لتلك الخطوات الصغيرة المنظمة اليومية التي نمشيها بصبر وثبات واضعين، نصب أعيننا رفعة ذواتنا ونهضة وطننا. وعندما نتحدث عن الخطوات الثابتة فإننا نتحدث بالضرورة عن إدارة الذات، فالكثير منا يستيقظ وفي جعبته قائمة طويلة من المهام والمسؤوليات، وقد يشعر أحيانا بضغط الوقت أو تزاحم الأفكار. هنا تكمن المهارة الحقيقية، مهارة القيادة الذاتية وترتيب الأولويات. إن إعطاء كل ذي حق حقه وتوزيع طاقة الجهد بحكمة داخل بيئة العمل أو المنزل هو السر الحقيقي وراء الاستمرارية والتميز دون احتراق أو شعور بالإحباط. والقوة الحقيقية لا تكمن في الجري العشوائي وراء المشاغل، بل في الاتزان النفسي والذكاء الاجتماعي والعملي. كيف نتعامل مع الضغوط وكيف نحول التحديات إلى فرص، وكيف نجعل من بيئة العمل مساحة للإبداع والتحاور المثمر؟ الإجابة ببساطة هي الطاقة الإيجابية الواعية. عندما ندخل إلى مقار أو إلى مقار أعمالنا بابتسامة صادقة بروح تبحث عن الحلول لا عن المشاكل، فإننا نكسب احترام الجميع ونصنع حولنا هالة من النجاح تؤثر في كل من يحيط بنا. ومن هنا نوجه رسالة أو رسالة تحية وتقدير لكل يد تبني وتعمل في هذا الصباح، إلى المعلم في فصله، إلى الموظف في مكتبه، وإلى الكادرات الطبية، وإلى كل العقول المبدعة والجهود المخلصة التي تسعى لتطوير ذاتها وخدمة مجتمعها. إن مجتمعنا ينهض بتكامل أدوارنا جميعا، وحين ندرك أهمية ما نقوم به مهما كان بسيطا في نظرنا سنقنه بأعلى معايير الجودة والتميز. كذلك التحية موصولة لكل الطموحات ولكل امرأة ورجل يصنعون الفارق بهدوء وعزيمة، وفي ختام هذه الوقفة الملهمة نذكركم دائما ونذكر أنفسنا أيضا، لا تنتظروا الظروف المثالية لتبدأوا، بل اصنعوا من المتاح بداية المستحيل. جددوا نواياكم ورتبوا خطواتكم، انطلقوا في هذا اليوم بكل ثقة وتفاؤل. باسمنا جميعا في أسرة البرنامج نتمنى لكم يوما حافلا بالإنجازات، مليئا بالبشائر والنجاحات والراحة. دمتم ودم أثيرنا يجمعنا دائما على الخير والمحبة، وأهلا بكم ومرحبا. سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلة القاضي. مستمرون معكم في بقية فقراتنا الصباحية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا بنا.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة التنمية الذاتية. سنتحدث اليوم عن تشعرون بالفراغ وفقدان المعنى، كيف نتعامل مع الشعور بلا جدوى. يمر معظمنا في مراحل يشعر فيها باليأس أو يفقد فيها الإحساس بالمعنى، فتراوده أسئلة مثل ماذا نفعل هنا وما جدوى كل هذا. الأمر ليس مجرد شعور بالسعادة أو التفاؤل، بل هو قدرة على رؤية المستقبل والسعي نحوه بخطوات واقعية. إنه الرابط بين ما نعيشه اليوم وما نطمح إليه غدا، ولذلك يعد من أهم عوامل الصحة النفسية والقدرة على التكيف مع التحديات. حيث تشير الدراسات النفسية إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون قدراً أكبر من الأمل يحققون نتائج أفضل في حياتهم الدراسية والمهنية والصحية، لأنهم يميلون إلى التخطيط للمستقبل واتخاذ خطوات عملية لمواجهة المشكلات قبل تفاقمها. وأظهرت أبحاث علم النفس أن الإنسان قد يتعلم العجز عندما يواجه محاولة متكررة تنتهي بالفشل أو الإحباط، فيقتنع بأن جهوده لن تحدث فرقا حتى عندما تتغير الظروف وتصبح فرص النجاح متاحة. مستمعين، لكن العامل الحاسم ليس المشكلة نفسها، بل الطريقة التي نفسر بها ما يحدث لنا. فحين نعمم الفشل على حياتنا كلها ونعتبره دليلا على نقص قدراتنا أو قيمتنا، نزداد يأسا ونفقد الدافع للمحاولة. أما عندما ننظر إلى الصعوبات باعتبارها مؤقتة ومحددة الأسباب، فإننا نحافظ على مرونتنا وقدرتنا على الاستمرار. مستمعينا، الأمل الحقيقي لا يعني انتظار المعجزات أو العيش في أوهام إيجابية، بل يعني وضع أهداف واضحة ورسم طرق متعددة للوصول إليها، الاستمرار في اتخاذ خطوات صغيرة نحوها. ثانياً، كذلك التواصل مع الآخرين في الأوقات الصعبة. قد نميل إلى العزلة، لكن مشاركة مشاعرنا مع أشخاص نثق بهم تساعدنا على تخفيف الأعباء النفسية واكتشاف زوايا جديدة للمشكلة. وكما أن البقاء قريبين من العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأعمال التطوعية يعزز الشعور بالمعنى والانتماء. وعندما تواجهنا مشكلة ما، من المفيد أن نفكر في أكثر من حل وألا نربط نجاحنا بخطة واحدة فقط. ففشل تجربة معينة لا يعني نهاية الطريق، بل يدعونا إلى تجربة مسار آخر. ليست كل الأفكار مستمعين التي تدور في أذهاننا حقائق، ففي أوقات الإحباط قد يقنعنا عقلنا بأننا عاجزون. نعم، عاجزون، أو أن لا فرصة أمامنا للنجاح، بينما يكون الواقع مختلفا تماما. لذلك من المهم مراجعة هذه الأفكار والتعامل معها بوعي بدل التسليم لها. كذلك اسألوا أنفسكم، ما الاحتمال الواقعي الذي يمكن أن تتحسن به الأمور؟ فبمجرد التفكير في البدائل والحلول يفتح بابا للأمل والعمل. كذلك اليأس غالبا يدفعنا إلى الاستسلام والتخلي عن المحاولة، بينما يدفعنا الأمل إلى اتخاذ قرارات أفضل والعمل على تحسين أوضاعنا. ولذلك من المفيد أن نتخيل كيف ستكون تصرفاتنا لو كنا أكثر أملا، ثم نبدأ بالعمل وفق هذا التصور حتى قبل أن نشعر به بالكامل. إذن الأمل مستمعين ليس شعورا عابرا، بل مهارة يمكن تنميتها. وعندما نعيد تفسير الصعوبات بصورة أكثر واقعية ونتواصل مع الآخرين، نضع خطط مرنة ونتحدى الأفكار السلبية، نزداد قدرة على مواجهة الأزمات واستعادة الشعور بالمعنى والجدوى في حياتنا. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية.

مستمعين الأفاضل، ننتقل معكم الآن إلى مساحتنا الطبية والصحية الصباحية. كثيرا ما نلتقي بأشخاص يشكون مع بداية كل صباح من صداع ثقيل وخمول يسيطر على أجسادهم. مزاج عكر يرافقكم في ساعات العمل الأولى، ورغم أنهم قد يقضون ساعات طويلة على السرير إلى أنهم يستيقظون وكأنهم لم يناموا قط. هذا التهاب المزمن ليس مجرد إرهاق عابر، بل هو خلل طبي وصحي يصيب الملايين، يعرف باضطراب الساعة البيولوجية وحرمان الجسد من النوم العميق والمنتظم. مستمعينا، هذا الاضطراب هو أحد أخطر التحديات الصحية في عصرنا الحالي، فالنوم ليس مجرد وقت لتعطيل الوعي، بل هو عملية حيوية معقدة يقوم الجسم خلالها بترميم الخلايا وتنظيم الهرمونات وتنظيم كذلك الدماغ من السموم المتراكمة طوال النهار. وعندما نرهق العقل والجسد لفترات طويلة بنظام النوم أو بنظام نوم عشوائي، فإننا نحدث خللا في هرمونين أساسيين: هرمون الكورتيزول المسؤول عن النشاط، وهرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم والاسترخاء، مما يجعل الجسد في حالة تشتت دائم. وإذا بحثنا مستمعينا في الأسباب الطبية الحقيقية وراء هذا الإرهاق المستمر لفترات طويلة، سنجد أن المتهم الأول في عصرنا هو التلوث الضوئي التكنولوجي قبل النوم. الدماغ البشري مبرمج طبيعيا على الاستيقاظ مع نور الشمس والنوم مع الظلام، لكن ما يحدث اليوم هو أننا نعرض أعيننا وعقولنا للأشعة الزرقاء الممثقة أو المنبعثة من شاشات الهواتف والمودم حتى اللحظة الأخيرة قبل النوم. هذه الأشعة تخضع الغدة الصنوبورية في الدماغ وتجعلنا نعتقد أننا ما زلنا في وضحة النهار، فيتوقف إفراز هرمون النوم وندخل في حلقة مفرغة من الأرق وتقلب الفراش. هذا الضغط المستمر على الجسد لفترات طويلة على الجسد لا يتوقف عند حدوث الشعور بالنعاس نهارا، بل يمتد ليمثل خطر حقيقي على الصحة العامة. طبيا يؤدي اضطراب الساعة البيولوجية المزمن إلى ضعف شديد في جهاز المناعة، مما يجعل الجسم عرضة للالتهاب والفيروسات بشكل أسرع، بالإضافة إلى زيادة مقاومة الإنسولين وتقلبات ضغط الدم وكذلك الاضطرابات الهضمية. أما من الناحية العقلية، فإن عدم الحصول على النوم الصحي يقلل من تدفق الدم إلى الفص الأمامي للدماغ، مما يضعف الذاكرة ويشتت التركيز ويجعل الموظف أو الطالب في حالة ذهول وتراجع مستمر في أدائه اليومي. كذلك من الناحية الطبية، هنا تكمن أهمية التدخل العلاجي السلوكي لإعادة ضبط هذه الساعة الداخلية. فالخطوة الأولى والأساسية تبدأ بتحديد مواعيد ثابتة للاستيقاظ والنوم حتى في أيام الإجازات، لكي يعتاد الدماغ على نمط حيوي منتظم. وكما يجب تهيئة بيئة النوم بجعل الغرفة مظلمة تماما وباردة، لأن الظلام هو المحفز الطبيعي الوحيد الذي يأمر الجسم بإفراز هرمونات الراحة والترميم. ونصيحتنا الذهبية لكل مستمع ومستمعة لحماية عقولهم وأجسادهم: تطبيق قاعدة الفصل الرقمي الكامل. اصنعوا لأنفسكم عادة صحية بإغلاق شاشات الهواتف وفصل أجهزة المودم قبل موعد النوم بساعة كاملة على الأقل. استبدلوا هذه الشاشات بقراءة كتاب ورقي أو الاستماع لشيء هادئ أو ممارسة التنفس العميق. امنحوا أجسادكم الفرصة لكي تفصل عن صخب العالم الخارجي لتستيقظوا في الغد بكامل نشاطكم وحيويتكم. صحتكم رأس مالكم الحقيقي، والاهتمام بجودة نومكم هي الخطوة الأولى نحو حياة مديدة خالية من الأمراض. ونتمنى لكم يوما مشرقا وصحة وافرة ونوما هنيئا في قادم الأيام. مستمرون معكم مستمعينا في بقية فقرتنا الصباحية، لكن بعد الفاصل.

0: العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى فقرتنا الاجتماعية. أطفالنا بين القسوة والدلال، كيف نحميهم من التمرد؟ مستمعينا الأعزاء، أطفالنا هم رصيد المجتمع المستقبلي وقرة عين الوالدين، فهم محببون بأعين الجميع، تظهر فيهم البراءة والعفوية والبساطة إلى أبعد الحدود، فهم بمثابة الصورة الحقيقية والمعبرة عن الإنسان في بدايته وخطواته الأولى نحو العالم. فتربية الأطفال بصورة سليمة ومسؤولية دينية ومجتمعية وحتمية أيضا، لكي يتم تقويمهم على الطرق الصحيحة نحو دروب الحياة ومنعطفاتها المختلفة في العسر واليسر أو في العسر واليسر وفي الرخاء والشدة. فبتربية صحيحة تسمو نفوسهم ويصبحوا نماذج براقة من حسن السلوك والأخلاق الطيبة. وإذا لم تتم تربيتهم بصورة مناسبة، فيكونوا عالة على المجتمع يجرونه نحو المهالك، فتكون النتيجة كارثية لا محالة. وفي عالم الغرب يتم التعامل مع الأطفال بمثابة الكبار، يكون التعامل معهم على أساس الرعاية المبالغة فيها، فبتلك الطريقة يسهل للأطفال السيطرة على كل من حولهم ويستغلوا كذلك الحرية المفرطة لديهم، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى التمرد في أقل صدام يحصل بين الطفل ووالديه. ومن أهم ما يشجع هذا النوع من التربية لدى تلك المجتمعات هي القوانين التي تبالغ الحريات في كل شيء، وحتى الوالدين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أطفالهم يتم محاكمتهم لو أظهروا بعض التشدد على ذويهم. التربية

على تحمل المسؤوليات والذي يبدو أمرا غائبا في مجتمعاتنا هو أمر في غاية الأهمية. فإسناد الأطفال مسؤوليات في وقت مبكر تبني شخصياتهم وتهيئهم إلى النضوج الفكري والاستقلالية. لكن بالعكس في العالم العربي الإسلامي عموما تنتشر ظاهرة العسكرة الوالدية في البيوت، بحيث يتعامل الوالدين تجاه أطفالهم معاملة تظهر فيها الخشونة والجفاء، واعتبار الأطفال مجرد رعية تابعة لمعسكرهم. قضية العطف والحنان وتقدير رغبات الأطفال ليست في حساباتهم، فالأطفال دائما في خوف وحذر مستمر مما سيبدر من الوالدين، ولا يوجد ساحة نقاش ومساءلات هادئة، مما يسبب في النهاية إلى ظهور تمرد وربما الهجرة من المنازل أو حتى من المدن. فتلك النماذج كثيرة ومنتشرة في مجتمعاتنا، وما أكثرهم ممن يقعون في مهالك المخدرات والهجرات غير الشرعية هاربين من تصرفات الوالدين. المشكلة هنا مستمعينا أن الوالدين المسلم يفهم حقوق الوالدين بطريقة مبالغة فيها، يعتبر نفسه مالكا لكل ما يخص في حياة أولاده، حتى النفس الذي يستنشقونه، مما يكون تمهيدا للسيطرة الكاملة على حياتهم في بدايتها ونهايتها. وجاء في كلام دكتور مصطفى السباعي يولد الولد معه طباعه، فأبواه لا يستطيعان تبديلهما ولكن يستطيعان تهذيبهما. أما أخلاقه فهي بنت البيئة والتربية، وهنا يؤدي دورهم الكبير في سعادته أو شقائه. من المهم أن التعامل مع الأطفال يكون بين أخذ وعطاء، فالطفل في بدايات حياته هو كصفحة بيضاء تظهر فيها فقط ما كتب وحرر فيها. فالحنان والعطف لدى صغار السن أمر لا محالة منه، فهي لحظات مخصصة لإحساس الأطفال والأمان والمحبة، حتى تقوى رابطة الأطفال مع والديهم وتقوى الثقة. ثم يأتي بعدها فترة التلاقي الفكري والخبرة، فهي لحظة حساسة جدا، بحيث يبدأ الأطفال بالتحدث والتعبير عن ما يجول في خلدهم. فهذا الوقت بالذات يحتاجون الكثير من الاهتمام والحرية، لأنهم في فترة الاستكشاف، فيجب على الوالدين أن يوفروا لهم كل ما يحتاجونه من معلومات. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، ووصولا إلى فقرة المنوعات. جهود فلسطينية مضنية لإنقاذ التاريخ والهوية من تحت ركام المتحف. خلال نحو 3 سنوات من الحرب مستمعينا، أو من الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تعرض الإرث الثقافي في القطاع لضربات موجعة، حيث باتت مقتنيات أثرية لا تقدر بثمن في عدد المفقود أو التالف. ويبرز متحف القرارة كنموذج صارخ لهذه المأساة، إذ يرزخ أكثر من 3500 قطعة أثرية تحت ركام المبنى المدمر. كما فقد قصر الباشا أحد أهم المعالم التاريخية التي تعود للعصر المملوكي، والذي حول إلى متحف وطني عام 2010 من مقتنياته نتيجة التدمير والعمليات العسكرية التي شهدتها البلدة القديمة. ورغم قسوة الظروف وعمليات النزوح القسرية التي حالت دون انقاذ المقتنيات في اللحظة الأولى، تبرز مبادرات أكاديمية فلسطينية مخلصة تسعى لترميم ما يمكن انقاذه. يؤكد القائمون على هذه الجهود أن الهدف يتجاوز مجرد الحفاظ على القطاع المادي، فهو معركة وجود لحماية الهوية. بدوره أكد مدير دائرة الموقع أو المواقع والتنقيب بوزارة السياحة والأثر في غزة الدكتور حمود الدهارة أن الاحتلال تعمد منذ بداية الحرب تدمير التراث الثقافي المادي وغير المادي في القطاع، مستهدفا أحياء تاريخية كالشجاعية والتفاح ومتاحف بارزة مثل متحف قصر الباشا والقرارة والعقاد، ما تسبب في تدمير لأثر تعود للعصرين البيزنطي والروماني. تحدث عدد من المعنيين بترميم الأماكن الأثرية في القطاع والعناية بها للجزيرة عن الأهوال التي أحدثها الاحتلال بالمواقع الأثرية بالقطاع، رغم قسوة النزوح الإجباري الذي تعرضوا له، إلى أنهم أكدوا عزمهم على إعادة بناء هذه المتاحف. بحسب إحدى المعنيات في شؤون المتاحف أو المتاحف، فإن نحو 70,000 شخص كانوا يزورون متحف الباشا سنويا قبل الحرب التي أحالته الركام، في دليل على تعمد الاحتلال طمس الهوية والتاريخ الفلسطيني. أشارت السيدة إلى أن الاحتلال بدأ بقصف المتاحف والأماكن الأثرية في القطاع بعد أيام قليلة من شن الحرب على غزة. يجمع الفريق المختص على أن استهداف المتاحف هو محاولة لكسر الكرامة الفلسطينية عبر محو أدلتها التاريخية، ومع ذلك تبقى جهود التوثيق الأرشفة أو الأرشفة التي تجري الآن تحت وطأة الحرب بمثابة خط دفاع أخير لإثبات أن الهوية الفلسطينية أعمق من أن تندثر تحت ركام القصف، وأن الحفاظ عليها هو جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني من أجل البقاء. كذلك في بطاقتنا الثانية مستمعينا، غزيون يوازرون منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم. رغم كل ما يعانون من مصاعب وأحزان بسبب الحرب والحرمان منذ قرابة 3 سنوات، إلا أن كل ذلك لم يمنع الكثير من الغزيين وخاصة الشباب منهم من التعبير عن دعمهم للمنتخب المصري في أولى مبارياته بكأس العالم أمام بلجيكا. في أحد الخيام التي حولها الغزيون لمقهى، تجمع شباب على مقاعد بسيطة أمام شاشة التلفاز لمتابعة مجريات مباراة منتخبي مصر وبلجيكا. قد زين العلم المصري الخيمة، فيما اختار بعض الشباب أن يضعوا العلم على أكتافهم بينما يتابعون المباراة حسب ما أظهرت كاميرا الجزيرة، وبشكل يظهر حب الغزيين للحياة وتمسكهم به رغم الصعاب. أظهرت الكاميرا شابا يجلس على مقعد متحرك وهو يتابع باهتمام مجريات المباراة ويشجع المنتخب المصري بحماسة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات.

ويا مرحبا من جديد مستمعينا الأعزاء، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. أزمة جديدة للذكاء الاصطناعي، هل بدأت مرحلة رفع الأسعار وتقليص الخدمات؟ مستمعينا الأعزاء، ارتفعت فاتورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لدى أغلب الشركات التي استبدلت موظفيها البشر بتقنية، وربما كان ما حدث مع أوبر التي أنفقت ميزانية العام المخصصة لتقنية الذكاء الاصطناعي خلال 4 أشهر فقط خير مثال على ما حدث، وفق ما ورد في تقرير لموقع التقنية الأمريكي. أورد التقرير أن أوبر أطلقت برنامج كلود كود التابع لشركة انتروبيك لحوالي 5000 مهندس في ديسمبر كانون الأول 2025، وكان الإقبال عليه هائلا، إذ ارتفع استخدام ميزات البرمجة الذكية من 32% في فبراير شباط إلى 84% بحلول مارس أذار 2026. وبحلول ذلك الوقت كان 95% من مهندسي أوبر يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي شهريا، وأن نحو 70% من إجمالي الكود البرمجي للتطبيق والشركة كان يعتمد على تلك الأدوات. لا تعد شركة أوبر وحيدة في هذا التوجه، إذ تبعتها مايكروسوفت وفق تقرير منفصل نشرته مجلة فوربس الأمريكية، إذ بدأت الشركة في إيقاف اشتراكات موظفيها في كلود كود وحثتهم على استخدام كوبايلوت غيت هاب بدلا منه. كما اتفق الرئيس التنفيذي لشركة ديلينجو الشهيرة لويس فون آهان مع هذا التوجه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع استبدال موظفي وأداء مهامه المختلفة. تعكس توجهات كبرى الشركات التقنية التي تملك ميزانية ضخمة مثل أوبر أو مايكروسوفت حقيقة مؤلمة فيما يتعلق بتقنية الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي أن هذه الأدوات تحتاج إنفاقا شهريا ضخما للغاية، ولا يعود السبب في الإنفاق المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي إلى تصرفات خاطئة يقوم بها موظفو أوبر أو مايكروسوفت، ولكنه يرتبط بشكل مباشر بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبعه شركات الذكاء الاصطناعي مثل أنتروبيك أو أوبن إي آي. إذن فاتورة الذكاء الاصطناعي وصلت، حيث يكشف تقرير موقع تيكرانش التقنية الأمريكي عن بداية عصر جديد لتقنية الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها في الشركات المختلفة، ويشير له باسم توكينالبيس فيما يعني كارثة التوكينات التي تعتمد عليها تقنية الذكاء الاصطناعي للعمل. يرتبط هذا الأمر بشكل مباشر بتحول آليات التصعير في نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة وانتقالها من الاعتماد على قيمة اشتراك شهري ثابت يدفعه المستخدم للوصول على كافة المزايا إلى نموذج جديد يحدد فاتورة المستخدم بناء على استهلاكه واعتماده على تقنية الذكاء الاصطناعي. مستمعينا، تعتمد كافة شركات الذكاء الاصطناعي الآن على هذا النهج الجديد بما فيها مايكروسوفت التي قررت الانتقال إلى بدءا من مطلع يونيو حزيران الجاري وفق تقرير منفصل في موقع جورنال التقني الأمريكي. استعرض التقرير شكاوي بعض المبرمجين من النموذج الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ارتفعت فاتورة استهلاك أحدهم من $29 إلى $750 شهريا، وآخر ارتفعت فاتورته من $50 إلى $3000 شهريا. وتعكس هذه الزيادة تغيرا في العلاقات بين شركات الذكاء الاصطناعي والمستهلك، فبينما كانت الشركات سابقا تحاول جاهدة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى تقنياتها وتجعلهم يدفعون قيمة شهرية رمزية لاستخدام هذه التقنيات، أصبحت الآن تحاسبهم بناء على استهلاكهم. يعد السبب في تغير مواقف شركات الذكاء الاصطناعي إلى استعدادها للاكتتاب العام وطرح أسهمها في البورصة، مما يعني أنها بحاجة لإقناع المستثمرين بأنها شركة تحقق ربحا كبيرا رغم الإنفاق الكبير على التقنيات المختلفة وفق التقرير. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

يا مرحبا من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة حدث، فقرة ختام البرنامج. وحدث في مثل هذا اليوم 16 من يونيو من العام 1888، اخترع المخترع الأمريكي توماس إديسون أول جهاز لتسجيل الصوت المعروف باسم الفونوغراف، فاتحا الباب أمام ثورة في عالم الصوت والموسيقى. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1963، أصبحت فالتينيا تريكشوفا أول امرأة في التاريخ تسافر إلى الفضاء في إنجاز شكل عدام فارقة في مسيرة استكشاف الفضاء. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1976، شهدت جنوب أفريقيا انتفاضة سويتو حين خرج آلاف الطلبة السود احتجاجا على سياسة الفصل العنصري لتتحول إلى واحدة من أبرز المحطات في نضال ضد التمييز العنصري. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1974، وصل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى سوريا، ما مثل تحولا مهما في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2014، استيقظ أسطورة سباقات الفورمولا واحد مايكل شوماخر من غيبوبة استمرت عدة أشهر إثر إصابة تعرض لها أثناء التزلج. إذن مستمعينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قهوة مغربية. كنت من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله، ومن الأخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة. في أمان الله.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عنا وسيدا. فالتزم مذهبي واسمح برشفة لصادي من حمى.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

كلهم كل ما هي عظيم الدين انت ودد وأهوى وصالك ودهوى وصالك ودهوى.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.